0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أحصاهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

يعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

الصبح بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم كثر خيرات البلاد، وانشر فيها النور والرشاد، واحمها من الفتن والفساد.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، في حياتنا اليومية حين يوكلك شخص بمبلغ من المال لتستثمره، فإنك تنتظر اليوم الذي سيحاسبك فيه على كل بيسة. ولله المثل الأعلى، فقد أودع الله في أجسادنا عمرا هو أغلى من كل كنوز الأرض، وضرب لنا موعدا للحساب الأكبر. استمع بقلبك إلى هذا الحديث النبوي المهيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تأمل يا رعاك الله، سؤالان من أصل أربعة في هذا الحساب الدقيق. هذان السؤالان يخصان الوقت. يسأل الإنسان عن عمره عامة، ثم يخصص السؤال عن مرحلة الشباب خاصة. لماذا الشباب؟ لأنه محطة الحيوية الدافقة بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، وهو مرحلة القوة والعزيمة الماضية التي لا تعوض. يصور لنا الأديب أبو عثمان الجاحظ هذه الحسرة حين أدركته الشيخوخة وضعفها، فكان يبكي أيام القوة منشدا: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبت نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. ففي البيت الأخير يقارن أن الثوب البالي ليس كالثوب الجديد، فالشيخوخة ليست كالشباب. لذا كان السلف الصالح أشد الناس محاسبة لأنفسهم في استغلال أوقاتهم. تخيل معي دقة الفضيل بن عياض حين قال: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. سبحان الله، يحسب كم كلمة نطق بها في أسبوع كامل لئلا يضيع وقته في لغو أو غيبة. ويقول ابن القيم: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. فإذا قطع وقته في الغفلة والأماني الباطلة، فموت هذا خير له من حياته. ولكن تعالوا لنسقط هذه الكلمات العظيمة على واقعنا اليوم. ماذا لو رأى العلماء الراحلون حالنا مع الشاشات؟ إن الواقع يدمي القلب. لقد التهمت الأجهزة الذكية أعمار الكثير من الشباب حتى فقدوا حياة الواقع، وانصرفوا إلى عالم وهمي بلمسة خفيفة تلقي بهم في مهاوي الضياع والمقارنات. لقد تركوا حلق العلم، وتكسرت هممهم بمعاول التفاهات، وضيعوا أثمن ساعات الشباب فيما لا فائدة فيه، متناسين هموم أمتهم وبناء أوطانهم. كيف سنجيب يوم القيامة عن هذا السؤال حين تفتح صحائفنا فنجدها مليئة بساعات من التصفح الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ استثمار الوقت اليوم لم يعد مجرد جلوس صامت، بل هو حركة وإنتاج. لذلك أسس مركز الشباب بتوجيهات سامية ليكون بيئة حاضنة لإبداعاتكم. كما يمكن للناشئة أن تنضم إلى الملتقيات الصيفية لتتعلم العلم الشرعي. وإذا نظرنا إلى الساحة الوطنية نجد منصات تدعوك لحل تحديات صناعية حقيقية، تبحث عن عقول شابة لإيجاد حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة فالساعات التي تقضيها في تعلم البرمجة أو حل مشكلة تقنية تخدم وطنك أو الانخراط في عمل تطوعي أو تعلم عن بعد هي الساعة التي ستفخر بها يوم يقال لك وعن عمره فيما أفناه. هذا هو التطبيق العملي للعبادة في عصرنا الحاضر. أخي المستمع، أختي المستمعة، يقول الإمام الماوردي ناصحا: كل إنسان يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله، فخذ من نفسك لنفسك وقس يومك بأمسك، وكف عن سيئاتك وزد في حسناتك قبل أن تستوفى مدة الأجل. فاجعل من كل يوم يشرق فيه الصباح صفحة بيضاء تملأها بعلم نافع أو ابتكار مفيد أو عمل صالح يرضي ربك ويبني وطنك. لا تجعل يوم حسابك يوم ندامة على شباب ضاع خلف شاشة صغيرة، بل اجعله يوم تكريم وفرح بما قدمت لدينك وأمتك. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنبحر سويا في مفهوم عظيم يغفل عنه الكثيرون، لنعرف البركة، كيف ستجلب بركة الله في ساعات يومك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت إعداد وتقديم

0: فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حريصون على التقارب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو، خلق الخلق وشرع الحق وأنزل الصدق وبين الهدى وخوف من الردى. ما أروع هؤلاء الذين يستمسكون بأخلاقهم وسمتهم وأدبهم الرفيع، فيجانبون صور المهاترات والمناوشات التي تقع بين بعض الناس في مختلف ميادينهم وفي فضاءاتهم الافتراضية، حيث يطغى بين حين وآخر ما يؤسف

0: له من كلمات نابية ومواقف متعصبة ونفوس تتنافر. يأتي كل ذلك تحت وطأة لحظات انفعال واحتقان واستثارة. والمتدبر لكتاب الله يجد أن الأصل في النفوس المؤمنة جنوحها لحب الخير وحسن الظن والتغافل عن الزلات وسعة الصدر والحلم والأناة وإصلاح ذات البين وإطفاء نيران الخلافات وحسن الجوار والقول الحسن للناس. نفوس تتوق إلى الألفة وتميل إلى الصفاء وتجتهد في إزاحة الغبار الذي تثيره المناوشات والذي يحجب رؤية سبيل الرشد في التعامل بالتي هي أحسن. نفوس تتذكر ما يجب أن تكون عليه من حب لله وحرص على مرضاته، ما يسهل ترك تلك المهاترات ويدفع نحو العفو والمصالحة، مستشعرة قول الحق تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويدرك الواعون أن الحرص على التقارب قوة إيمانية وإشراقة روحية، والمؤمن القوي من شأنه أن يبادر بالسلام ويبسط يد الألفة ويخفض جناحه لإخوانه ويبحث مخلصا عن مواطن الاتفاق، متحاشيا إثارة الخلاف. مؤمن حي القلب متيقظ الضمير، يكره أن يكون سببا في تباعد وتنافر وخصام، إنما يسهم في تشييد جسور التآخي والائتلاف والوئام. فهنيئا لمن سار على هداية ورشاد، مصفيا قلبه من الضغائن والأحقاد، محبا الخير لإخوانه وأبناء أمته أينما كانوا في بلاد الله، راجيا الخير لهم ومجتمعاتهم، متلاحما معهم على كل حال، متطلعا إلى عالم يسوده الخير والسلام بين شعوبه. عش بالسلام، عش بالسلام مجللا بأماني، فالغل يذهب خالص الإيمان. وذر الضغائن واعتزل لسبيلها، وانهج سبيل البر والإحسان، واهنأ حياتك في ظلال تآلف، وامدد يد الترحاب للإخوان. هم في النوائب قوة وحصانة، بعض يشد البعض كالبنيان، وأخو المحامد في العواصف ثابت، عند الهياج يفوح كالريحان، ويقول حسنا للعباد تلطفا، لا يستكين لنزغة الشيطان. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي يضيء الفجر جنبات الأرض بفيض من رحمته، فتمضي نفوس في سبيل هدايته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين.

0: والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: وعدنا المستمعين والمستمعات الكرام، وأنتما مع الجميع، وعدنا كلكم أو جميعكم أن نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي أعربناها، تلك الآية التي تحمل الرقم 16 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
2: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
0: أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا أحمد من سؤال نبدأ به حديثنا اليوم؟
2: لدي سؤال متعلق بالإعراب الذي أعربناه لهذه الآية بالأمس يا أستاذنا.
0: وما ذلك السؤال يا أحمد؟
2: في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سؤالي في هذه المفردة كل له قانتون، فلماذا يا أستاذنا جاءت هذه المفردة بهذه الطريقة كل ولم يضف إليها ضمير متصل على سبيل المثال كلهم له قانتون؟
0: جميل، هذه الكلمة كل يلحق بها التنوين عوضا عما تضاف إليه، فيكون التنوين ليس تنوين التمكين وإنما هو تنوين العوض، ذلك أن اللغة العربية فيها الاختصار قدر الإمكان، فكل يؤتى بها هكذا كل، والمقصود أن يكون هناك مضاف إليه محذوف، تقول كل يموت أي كل حي يموت. وربما ذكر المضاف إليه، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ولكن هذا الحذف يكون مستعملا كثيرا وفي القرآن منه الكثير. وإن كلا لما أي وإن كلا لما، وقال تعالى في غير هذه الآية أيضا كل له قانتون، وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالتنوين هنا عوض عن المضاف إليه ويكون مفهوما من المقام، من مقام التعبير،
2: ولا حاجة للضمير.
0: نعم
1: أستاذنا.
0: نعم،
1: ما المغزى من قوله تبارك وتعالى وقالوا في صدر هذه الآية؟
0: هذا إنحاء عليهم وبيان لجهلهم. وقالوا أي اعتقدوا، فقالوا هنا بمعنى الاعتقاد، لو كان قولا مجردا عن الاعتقاد قد يكون في ذلك عذر، ولكن قولهم اتخذ الله ولدا عقيدة لديهم، عبر عنه بالقول أي عبر عن الاعتقاد بأن ذلك لا يعتقده من له أدنى عقل، وهو أن الله له ولد أو اتخذ ولدا، فعبر بالقول هنا عن الاعتقاد إشارة إلى أن هذا القول قول مجرد عن دليل، وأن هذا الاعتقاد ناشئ عن جهل أو سوء فهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب بقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا؟
0: هنا إخبار وليس خطابا، ولكنه موجه إلى كل من يقرأ القرآن بيانا لفظائع اعتقادات أو معتقدات أولئك الضالين والمغضوب عليهم من مشركين ومن أهل كتاب. أولئك ضلوا، فأخبر الله عنهم تعجيبا من شأنهم وقالوا اتخذ الله ولدا، فهو يخاطب كل من يقرأ القرآن، بل في هذا الإخبار تعجيب لشأنهم واستخفاف بهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا وما نوع عقيدتهم؟
0: هؤلاء جمعت الآية ثلاثة أصناف من البشر. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، بعضهم هكذا يقول بل أغلبهم، وقالوا أيضا الجن أيضا كذلك،

0: الملائكة والجن بنات الله، ونسبوا إليه الصاحبة، فقالوا هم، تعالى الله عما يقولون، قالوا هم نسل الله من سروات الجن. وقالت اليهود عزير
1: ابن الله،
0: وقالت النصارى
2: المسيح ابن الله،
0: كما ذكرت الآية في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. فهذه الآية هنا وقالوا جمعت الأصناف الثلاثة، مشركي العرب، ومن قال من اليهود عزير ابن الله، ومن قال من النصارى المسيح ابن الله، كما جمعتهم آية أخرى في سورة يونس، قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله تعالى سبحانه هو الغني.
3: فماذا يعنون بقولهم اتخذ الله ولدا؟
0: اليهود قالوا اعتقدوا عزير ابن الله، وأن النصارى اعتقدت أن المسيح ابن الله، وأن مشركي العرب اعتقدت أن الملائكة بنات الله. فهذا الولد شامل للذكور والإناث، لأن الولد يشمل الذكور والإناث. تقول لفلان ولد، أي ابن وبنت، أو أبناء وبنات. فالأولاد شامل لماذا؟
1: ذكر والأنثى،
0: للذكور والإناث، للبنات والبنين. أما البنين فهو خاص بالذكور، البنات خاص بالإناث.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الذي حملهم على أن قالوا اتخذ الله ولدا؟
0: جميل جدا. يوجد في التوراة كما يوجد في الإنجيل التعبير بالأب السماوي عن الرب، وهذه الألفاظ إما أن يكون وضعها المفترون الذين كتبوا التوراة والإنجيل بأيديهم، لأن التوراة والإنجيل لم يحفظا من التحريف، وإما أن تكون هذه الألفاظ موجودة أساسا والمقصود بها الأب بمعنى الحاني والشفيق والرحيم واللطيف، إن كان ذلك موجودا بالفعل من الوحي. فهؤلاء بسوء فهمهم جعلوا الأب الأب الحقيقي، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله
1: وأحباؤه.
0: جميل. أما مشركو العرب فالذي دعاهم رؤساؤهم في الضلال،
1: رؤساؤهم في الضلال هم الذين جبروهم على ذلك،
0: وإن لم يقع منهم إجبار على ذلك، ولكنهم زينوا لهم ذلك فاعتقدوه معتقدا، قال الضالون المنحرفون الملائكة بنات الله، فصارت عقيدة لديهم، زين الشيطان لهم هذه العقيدة بجهلهم، فهم يجهلون كمالات الله وأنه مستغن عن الولد.
3: ولكن يا أستاذنا، على كل هذه الادعاءات التي نسبوها لله سبحانه وتعالى، كيف نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذه المقولة حينما يقولون قالوا اتخذ الله ولدا؟
0: اتخذ الله ولدا على هذه العبارة فيه تناقض.
1: فيه تناقض؟
0: نعم. فأنت حينما يولد لك ولد، هل تقول اتخذت ولدا؟
1: لا يا أستاذ،
0: بل تقول ولد لي ولد.
1: أجل،
0: فهذا التعبير بنفسه فيه مناقضة، لأن الولد لا يتخذ وإنما يولد، فالولد مولد من والديه وليس متخذا. أما الذي يدعى، نعم، فيقال هو متخذ. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن امرأة العزيز؟ ماذا قال؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
1: أو نتخذه ولدا.
0: سبحان الله. وقالت كذلك امرأة فرعون، ماذا قالت؟
1: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
0: فمعنى ذلك ليس والديه، لأنه قال نتخذه، فهذه العبارة تحمل في طياتها التهكم بهم والتناقض، وقد أنحى الله عليهم في قوله أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.
3: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، الوقت دائما يدركنا، ولكن ندركه نحن من الغد بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحب

نترككم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون

من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

بِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم في مستهل هذا اللقاء ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن بين هذه الآيات التي تناولت مناسك الحج قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية تتعلق بالمرحلة التي تلي أداء مناسك الحج الكبرى، وتحديداً بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي، حين يطلب من الحاج أن ينهي ما تبقى من أعماله. كلمة تفث في اللغة العربية تشير إلى الوسخ أو القذارة، وتستخدم للدلالة على ما يزال من الجسم بعد أداء مناسك الحج. في السياق القرآني تعني تفثهم إزالة ما علق بهم من أوساخ نتيجة للإحرام، مثل حلق الرأس أو تقصيره، وهو من السنن المؤكدة في الحج، حيث يحلق الرجل رأسه أو يقصره بعد أداء مناسك الحج، ويقصر أظافره ويأخذ من شاربه. وأما عن الجانب النفسي فإن أداء مناسك الحج يعتبر تجربة روحية ونفسية عميقة، حيث يطهر الحاج نفسه من الذنوب ويشعر بالقرب من الله. وأما عن الجانب الاجتماعي، الحج يعزز من روح الوحدة والتآخي بين المسلمين، حيث يجتمعون من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك واحدة. أيها المستمعون والمستمعات، إن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، يشير إلى ضرورة إتمام ما تبقى من مناسك الحج بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي. هذه المرحلة تعتبر بمثابة التحلل الكامل من الإحرام، وتظهر التزام الحاج بتعاليم دينه ورغبته في إتمام عبادته على أكمل وجه. يحكى أن أحد الحجاج كان يؤدي مناسك الحج لأول مرة، ولم يهتم بتقليم أظافره أو حلق شعره بعد رمي الجمار، وعندما نصحه أحد الصالحين قال له: إن إتمام التفاصيل الصغيرة يرفع قدرك عند الله ويكمل حجك، فلا تدع شيئا إلا أتممته. فاستجاب ووجد في قلبه راحة وطمأنينة كبيرة بعد أن أتم جميع مشاعره. ومن القصص كذلك أنه كان هنالك حاج متقدم في السن يدعى عبد الله، اشتهر بين أهله بحرصه الشديد على أداء العبادات بدقة، وذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، وأدى رمي الجمار ونحر الأضاحي، لكنه في يوم الطواف شعر بالإرهاق الشديد وكاد أن يترك حلق شعره أو تقليم أظافره بعد انتهاء مناسكه، فجلس عبد الله في الحرم يفكر، ثم تذكر قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، وتذكر كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر على استكمال التفاصيل الصغيرة في العبادات، فنهض عبد الله واهتم بكل تفصيلة من شعائره، حلق رأسه وقص أظافره واعتنى بنظافته الشخصية ولبس ثيابه المعتادة، وبعد أن أكمل ذلك شعر براحة غامرة وطمأنينة نفسية لم يشعر بها طوال أيام الحج، وعند عودته إلى أهله روى لهم بأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بإتمامه، والراحة الحقيقية في الطاعة تأتي حين نحرص على كل تفاصيلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى ابن ماجة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رواه ابن ماجه بسند صحيح. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. رواه أحمد بسند صحيح. إذن أيها المستمع الكريم، من هذا الدعاء ومن هذه الأدعية تعرف أن القلوب قد تثبت وقد تزيق، وأن هذا الأمر ما دام الإنسان في هذه الدنيا إذن هو معرض لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فكان جدير بنا أن نحرص في دعائنا، دعاء الله عز وجل، أن يثبت قلوبنا على طاعته، لأن القلب سريع التقلب. فعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا. رواه أحمد بسند صحيح. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد بسند صحيح. إذن هذا يدل على أن القلب يتأثر بالفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن قد وصف القلب بعدة أوصاف. فقد وصف القلب بالعمى، فقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعنى أنه معظم العمى وأصله هو العمى الذي يضر في الدين، لأنه بسبب هذا العمى لا يرى الحق والعياذ بالله. وإذا ما رأى الحق، علما بأن الحق واضح، الحق واضح، وإذا ما رأى الحق فإنه يضل، نسأل الله السلامة والعافية. ليس يعني العمى هو أخذ البصر، يا كم من فاقد لبصره ولكنه ما شاء الله يرى ببصيرته ويرى من رحمة الله عز وجل ومن فضله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان عندما يأخذ بأسباب الانحراف وأسباب العمى يصل به الأمر إلى أن يصل العمى إلى القلب، فإذا وصل العمى إلى القلب والعياذ بالله فأي حق يراه، نسأل الله السلامة والعافية.
1: من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: ولهذا من هذه الأوصاف التي وصف المولى عز وجل بها القلب في قوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يصل إليها شيء من معاني القرآن. يكم من شخص يسمع القرآن والعياذ بالله، يسمع بأذنه ولكنه لا يصل إلى قلبه. فإذا كان القرآن لا يصل إلى القلب فما الفائدة؟ ما منها فائدة؟ كذلك وصف القرآن القلب بالختم والطبع والعياذ بالله، ختم الله على قلوبهم، وفي قوله تعالى: طبع الله على قلوبهم. والختم والطبع هو التغطية على الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. إذا القلب تغطى بالمعاصي والذنوب والسيئات فأي خير يصل إلى القلب؟ وإذا لم يصل الخير إلى القلب

0: جل، وهو مصدر فعل الطاعة ومصدر فعل الشر. والقلب هذا إذا كان مليء بذكر الله، بمحبة الله، بما يرضي الله، ستجده هذا القلب حيا، وستجده لا يخرج منه إلا ما يقرب العبد إلى الله عز وجل. لكن إذا كان العكس والعياذ بالله، في القلب هذا مليء بالمعاصي، مليء بالشهوات، مليء بالشبهات، فأي خير يرجى من صاحبه في أقواله في أفعاله؟ ما يمكن. وأي أخلاق ستصدر من هذا الشخص؟ أي قيم يتكلم عنها؟ أي مبادئ ينطلق منها؟ أبدا. هؤلاء حالهم أسوأ حالا من الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم، وقلوبهم في يعني في وادي، والناس والعالم والقيم والمبادئ في واد آخر. فاحرص أيها المبارك، بارك الله فيك أيها المستمع الكريم، احرص على صفاء القلب، وما من شيء يضر القلب ضررا بالغا مثل هذه المحرمات كبيرها وصغيرها، إلا أن الكبيرة بلا شك أن ضرره يكون أكثر ويكون ضرره أشد. فاحرص بارك الله فيك على أقوالك وأفعالك، وكذلك عليك بالدعاء أن يصلح الله قلبك، فإن صلاح القلب صلاح لبقية الجوارح. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيماً.

لكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً.

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.

أنفسهم وما يضرونك من شيء

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 83 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالجملة الفعلية ينكرونها وأكثرهم الكافرون من حيث حكمها من الإعراب، وهذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها يعرفون نعمة الله، والجملة الفعلية التي قبلها يجوز أن تكون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة ينكرونها وأكثرهم الكافرون لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون الجملة يعرفون نعمة الله جملة حالية، فتكون الجملة ينكرونها وأكثرهم الكافرون في محل نصب، لأنها معطوفة على جملة في محل نصب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 84 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز أن تكون واو العطف من باب عطف جملة بل جمل على جمل، وهو ما يسمى بعطف القصة. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يوم اسم زمان مبني بل اسم زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منتصب على المفعولية، فهو مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذكر يوم نبعث أو أذكروا يوم نبعث، وليس المراد أن يذكروا في ذلك اليوم، لأن التذكرة أو الذكرى في ذلك اليوم ليس لها فائدة ولا أثر، وإنما المراد أن يذكروا ذلك اليوم كي يتقوا ويحسبوا له حسابا، على حد قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكلمة يوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل في هذا المفعول به فعل مقدر. وكلمة يوم مضاف وقد أضيفت إلى جملة، وهي نبعث من كل أمة شهيدا، وكلمة يوم من الحروف جائزة الإضافة، فتأتي مضافة وتأتي غير مضافة، وعلى الإضافة يقع إضافة هذه الكلمة إلى مفرد، ويقع إضافتها إلى جملة أيضا، أو وتقع إضافتها إلى جملة أيضا. وقد أضيفت كلمة يوم في هذا الموضع إلى جملة، وهي الجملة الفعلية نبعث من كل أمة شهيدا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نبعث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. من كل أمة جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بمن، وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، أمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تقع بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت تلك الصفة تعين أن تكون حالا. فالجار والمجرور من كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من كل أمة أو يكون من كل أمة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. شهيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل نبعث، والجملة الفعلية نبعث من كل أمة شهيدا في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين، ومن المفعول به وهو يوم نبعث من كل أمة شهيدا، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم لا يؤذن للذين كفروا، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وثم في هذا الموضع قد تكون للمهلة الزمنية، وقد تكون للمهلة الرتبية، كما هو الحال في عطفها جملة على جملة، فإنها كثيرا ما تأتي لهذا المعنى وهو المهلة الرتبية لا المهلة الزمنية. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يؤذن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. للذين كفروا جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كفروا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كفروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية كفروا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والفعل يؤذن مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله لا بد أن يأخذ نائب فاعل، فأين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور للذين كفروا في محل رفع نائب فاعل للفعل يؤذن، فنائب الفاعل يكون من حيث الأصل مفعولا به، ويجوز أن يكون جارا أو أن يكون ظرفا أو أن يكون مصدرا. وفي الخلاصة لابن مالك ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، ثم قال بعد ذلك وقابل أي النيابة، وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. ومتعلق الفعل يؤذن أو حرف الجر الذي تعلق بالفعل يؤذن محذوف، وقد يكون المعنى لا يؤذن للذين كفروا أن يعتذروا، أو لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار، فإن الذي يتعلق به هذا الفعل لم يذكر ليكون الباب مفتوحا، إلا أن بعض الآيات جاء فيها التصريح بأنه لا يؤذن لهم أن يعتذروا، فحملت هذه الآية على هذا المعنى، فالمعنى على هذا لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار، ويدل على ذلك ما جاء بعد ذلك ولا هم يستعتبون. والجملة لا يؤذن للذين كفروا معطوفة على الجملة نبعث من كل أمة شهيدا، وقد تقدم أن الجملة نبعث من كل أمة شهيدا في محل جر، فتكون هذه الجملة في محل جر أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا هم يستعتبون. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعد لا جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ يستعتبون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. يستعتبون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية يستعتبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة الاسمية لا هم يستعتبون في محل جر لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها في محل جر، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 85 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الفعلية ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ويجوز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد وقع بعد الواو أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هذا من حيث الإجمال، ونذكر تفاصيل الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
2: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى سائر رسل الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم في حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الرحلة الشائقة الجميلة الماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي. أهلا
2: وسهلا دكتور،
1: بارك الله فيكم. النبي صالح عليه السلام كان من الأنبياء الذين عاشوا في هذه البيئات العربية، وأرسل إلى قوم ثمود، فماذا كان موقفهم من دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى نبيه الكريم صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وهؤلاء الأقوام لم تختلف استجابتهم لدعوة نبيهم صالح عليه السلام عمن سبقهم كقوم عاد وقوم نوح. وهذه التجربة مع هؤلاء القوم كانت تجربة صعبة للنبي صالح عليه السلام، فقد كذبوه وردوا دعوته واستهزأوا به في جملة من الخطايا والآثام تجاه دعوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية كانت العاقبة المعروفة التي هي إهلاك هؤلاء القوم. وعندما نأتي إلى آيات الكتاب العزيز نجد جملة من الآيات تتكلم عن تفاصيل لردة الفعل منهم تجاه هذه الدعوة الكريمة من النبي صالح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نلاحظ أن هذا الوصف العام لنوع الاستجابة هو عبارة عن عمى، كما قال الله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. فالعمى هنا يقابل الهدى، أي بقوا في ضلالهم وحيرتهم وتيههم، وكأنهم لم يخرجوا من الظلمة التي كانوا فيها، وكأنهم لا يرون. فاستحبوا العمى على الهدى، هذا عنوان عريض لهذه الاستجابة. فاستجابتهم كما قال الله تعالى كانت عمى، بمعنى أنهم لم يستجيبوا أبدا لدعوة النبي صالح عليه

0: السلام، وطبعا استجابة كانت ضعيفة، وآمن معه القليل، والله تعالى ذكر ذلك أن هناك من آمن، لكن بصورة إجمالية استحبوا العمى على الهدى. وهذه الدعوة اشتملت على الكثير من الوسائل، ربما هي محتاجة إلى حلقة خاصة أيضا للحديث عن دعوة النبي صالح عليه السلام لقومه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه جاءهم بالنذر. كذبت ثمود بالنذر، والله تعالى أنذرهم على الرغم مما هم فيه، جاءتهم نذر وبينات، وأرسل الله تعالى إليهم هذا النبي الكريم، وهو نبي منهم عاش فيهم. القرآن وصفه بأنه أخوهم من نفس القوم، وأرسل لهم آية وهي الناقة، إنا مرسل الناقة فتنة لهم، وصبر عليهم وجاهدهم وحاورهم في كثير من مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأساليبها. هذا العمى ربما يمكن أن نفصله في الآتي: أولا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا نص عليه كتاب ربنا العزيز في قول الله سبحانه: ألا إن ثمود كفروا ربه. الكفر بالله سبحانه وتعالى، والكفر بالله ليس بالضرورة أن يكون معناه الجحود وإنكار وجود الله تعالى، فوجود الله تعالى مستقر في النفس الإنسانية، في فطرة الإنسان. الإنسان يؤمن بالله، يؤمن بوجود خالق لهذا الكون فطرة. فالجحود بالله أو الكفر بالله هو تعبير عن الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وعن الاستجابة. تعبر آيات الكتاب العزيز عن ذلك بقول الله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. فكفر الرب سبحانه وتعالى هو كفر لجميع النعم وجميع الآيات وجميع النذر، كأنهم جحدوا بوجود الله، كأنهم جحدوا وجود الله تعالى كلية. وإلا كما قلت، فالإيمان بوجود الله تعالى ووجود خالق في هذا الكون هو فطرة في النفس الإنسانية السوية. وكذلك أضافوا إلى ذلك عبادة غير الله، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. إذن بدأوا أو استمروا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والمعتاد أن الناس تعبد الأصنام كما تعبد النجوم والكواكب، وأحيانا تكون العبادة لكائنات من الحيوانات وغير ذلك، ولكنهم استمروا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وطبعا الكثير من الأقوام تؤثر فيهم العادات وما ورثوه من آبائهم، سواء كانت تلك العادات حسنة أو كانت تلك العادات سيئة. وللأسف ميراث آبائهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ورثه هؤلاء، واستمروا عليه ورأوا ذلك حسنا، مع أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية السوية وفي العقل أيضا، عقل إنساني السوي وفي الذوق الإنساني الصحيح، هو خضوع وانكسار لغير الله تعالى وذل ومهانة للإنسان. فكيف يرضى الإنسان أن يعبد كائنا مخلوقا مثله، خاصة إذا كانت تلك الكائنات أحجارا صنعها بنفسه، أو حيوانات دون مستوى الإنسان، أو خيالات ليس لها واقع ولا حقيقة، أو حتى لو كان المعبود بشرا لا سمح الله، فالإنسان أو مثله غيره من سائر الناس يعتري ما يعتري الآخرين من النقص ومن الأشياء التي تهبط به عن مستوى الإنسان في كثير من الأحيان. فكيف يعبد الإنسان إنسانا مثله؟ في جميع الأحوال كل ذلك ليس مبررا، مهما كان الإنسان أيضا لديه من الصفات الجميلة والصفات التي تحببه إلى قلوب الآخرين ويعجب به الآخرون، لا يصل الإعجاب إلى مستوى العبادة ومستوى التعظيم إلى هذه الدرجة. ففي جميع الأحوال ليس هذا مبررا لأن يعبد الإنسان غيره من سائر الكائنات، وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وعبادة الله سبحانه وتعالى ترفع الإنسان عن مستوى البهيمية ومستوى الحيوانية إلى مستوى أرقى، حتى تنقله حتى إلى أعلى من مستوى الإنسان نفسه، يرتقي إلى عالم الملائكة، يرتقي إلى عالم الكمال. فهذا الفارق بين عبادة الإنسان لله تعالى وعبادة الإنسان لغير الله تعالى.
1: إذن قوله تعالى فهديناهم،
0: نعم،
1: هي هداية
0: بالبيان
1: والنذر،
0: نعم،
1: وأيضا كما تفضلت الفطرة والهداية العقلية.
0: نعم، هذه هداية بيان.
1: نعم،
0: هناك هداية البيان وهناك هداية التوفيق. هداية البيان التوضيح، الله تعالى يوضح لهم السبل، وهديناه النجدين، علمناه، بينا له، وضحنا له الطريق، أخبرناه بالحق والباطل والخير والشر، بقي أن يتبع الإنسان، وهو ما يسمى بهداية التوفيق. وهذه المسألة بالتحديد، هداية البيان، هي وظيفة الأنبياء والمصلحين، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. فهداية البيان هي وظيفة الأنبياء والمصلحين، وهداية التوفيق هي من شأن الله سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية البيان، فاستحبوا العمى على الهدى الذي هو شرائع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، إذن هكذا يبين القرآن الكريم لنا هذه الأنباء ليوقظ القلوب ويثبت النفوس على طريق الإيمان. الآن المخرج سيف الجرداني يدعونا للاستماع لهذه الآية الكريمة، ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: ها قد عدنا إليكم مستمعينا الكرام وإلى أنباء الرسل وإلى قوم ثمود الذين أرسل إليهم النبي صالح عليه السلام. وهذا الحديث الذي يبين فيه شيخنا الدكتور ناصر السابعي ذلك الصراع بين الحق والباطل وموقف أهل الباطل منه.
2: نعم، كما سبق ربنا سبحانه وتعالى هداهم بمعنى بين لهم، يبقى أن يوفقهم للتوبة والاستجابة، فهذا شأن خاص بالله سبحانه وتعالى. وأما التوضيح يأتي عبر الأنبياء والرسل وعبر المصلحين وعبر الآيات المبثوثة في هذا الوجود. وكان موقف قوم النبي صالح عليه السلام التكذيب وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أيضا من ضمن الخطايا أنهم كذبوا نبي الله تعالى، وكذبوا بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، النذر التي يبعثها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كانت تلك النذر أن يأتي نبي فيخبرهم بالغيب وبحقائق الوجود وبالمستقبل وبيخبرهم بشريعة الله سبحانه وتعالى، أو كانت تلك النذر، طبعا أيضا الأنبياء يخبرون الأقوام بعاقبة التكذيب ويخبرونهم بمصير الإنسان في الآخرة، كل هذا يعد من نذر الأنبياء عليهم السلام. هناك نذر أخرى تأتي الإنسان من مصائب التي تصيبه، من المشكلات التي تحيط به أحيانا، هناك نذر متعددة، أحيانا ينبه الإنسان بمصيبة غيره، أحيانا ينبه بمصيبته في نفسه. النذر أيضا قد يأتي على شكل عذاب، أحيانا يعذب أقوام، وتكون هناك أيضا الكثير من ما يجريه ربنا سبحانه وتعالى

0: سنن على آخرين، على مكذبين آخرين، كل هذا من ضمن النذر. فهم قد كذبوا بنذر الله سبحانه وتعالى، ومن خطاياهم أيضا الاستهزاء بوعيد الله سبحانه وتعالى. يأتي نبي ويخبر هؤلاء الأقوام أن الله تعالى إذا كذبوا وجحدوا وكفروا سوف ينزل عليهم عذابا فيستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم النبي صالح عليه السلام: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. استهزاء واستهتار بهذا الوعيد، والوعيد جاء على لسان النبي، والأنبياء كلامهم حق، ووعد الله سبحانه وتعالى حق، ووعده حق. وقاموا أيضا يحتقرون النبي صالح عليه السلام، فقالوا أبشرا، في آية أخرى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني نلاحظ أن الإنسان شأنه عجيب، عندما يأتيه إنسان آخر لينصحه ويقدم له النصيحة يقول له أن لا فرق بيني وبينك، فيطلب في هذه الحالة أن يأتيه شيء من عالم آخر، كائن من عالم آخر، أن تأتيه الملائكة. وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة، طبعا هذا في آية أخرى. فهذا شأن الإنسان، إذا جاءه بشر من نفس الجنس طلب أن يأتيه ملك، وأما لو أرسل إليه ملك فسوف يقول يعني لماذا لا يرسل إلينا شخص منا نعرفه ويكون بنفس الصفات وبنفس النفسيات. فالإنسان لا يستقر على حال. على كل حال هذا كان من ضمن احتقارهم أن هذا الشخص واحد منا لا فرق بيننا وبينه. أحيانا الأقوام يكون استهزاؤهم أكبر من ذلك، فيحتقرون الأنبياء ويرونهم أقل شأنا منهم، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، يعني طبعا هذه الآية في شأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلبون أن يأتيهم رسول له منزلة أعلى من منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. طبعا وإلا فمنزلة النبي محمد عليه السلام ومنزلة ومنازل الأنبياء أيضا كلها فوق مستويات سائر هؤلاء الأقوام. ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا فيما يخص النبي صالح عليه السلام، يعني ما الذي يميزه حتى يأتيه وحي وينزل عليه تشريع أو ينزل عليه ربنا سبحانه وتعالى رسالة خاصة؟
1: لا ينظرون الحق وبراهين الحق والنذر
0: ومشخصنة الأمور، وإنما ما يحتف بذلك من إشكالات لديهم. أيضا في آية أخرى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قد كنت فينا مرجوا، يعني أنت كنا نحترمك وكنا نقدرك. بدأ الاستهزاء من خلال أنه تميز عليهم باختيار الله تعالى له واصطفائه له لهذه الرسالة العظيمة، كما تشاءموا به أيضا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني أنت سبب للشؤم. وهذه العبارات تقال يعني من أناس ليسوا أسوياء، من إنسان غير طاهر النفس أن يتشاءم بالآخرين، ومن إنسان فكره غير ناضج وعقله غير تام، مثل استعمال مثل هذه العبارات واعتقاد مثل هذه العقائد. من الخطايا العظيمة لثمود قوم النبي صالح عليه السلام أنهم اتهموا بالسحر، قالوا إنما أنت من المسحرين. وهذه التهمة أيضا عامة في سائر الأقوام تجاه أنبيائهم، كما اتهموه بالكذب: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أيضا السحر، الاتهام بالسحر والاتهام بالكذب، كلتاهما تهم تقال لسائر الأنبياء قبل النبي صالح وبعده للأنبياء الآخرين عليهم السلام. واستكبروا وعتوا في هذا الاستكبار طغيان كبير. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لاحظ الاستكبار، والاستكبار صفة للمكذبين، التكذيب لازمها الاستكبار والطغيان، وبالتالي شعور بالفوقية.

0: والعلو، وكان ترتب على ذلك تشكيل فريق من هؤلاء المستكبرين. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يكتفوا بالاستكبار بل صاروا ينشرون الدعاوى الكاذبة ويفسدون في الأرض. وأدى بهم هذا الفريق، قام بعمل شيئين مهمين من كبائر الخطايا والآثام. أولا حاولوا قتل النبي صالح عليه السلام، وبين الله تعالى ذلك في سورة النمل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني يحلف بعضكم لبعض أننا نهجم عليه في الليل. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فعزموا على قتل النبي صالح عليه السلام، لكن الله تعالى أنجى. وقبل ذلك، وهو الشيء الثاني، أنهم عقروا الناقة التي أرسلها الله تعالى إليهم آية، كما قال الله سبحانه وتعالى قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. وموضوع الناقة أيضا محتاج إلى تفصيل. فعقروها وقتلوها، وبذلك اجتمع لهم جملة من أنواع التكذيب والاستكبار والخطايا أهلكهم الله تعالى بها بعد ذلك.
1: نعوذ بالله من غضب الله ومن الحيدة عن صراطه المستقيم وعن درب الحق. هكذا إذن كان قوم ثمود الذين عصوا نبيهم صالحا عليه السلام وحاولوا اغتياله وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية لرسالته. شكرا جزيلا شيخنا الدكتور ناصر السابع على هذا العطاء الجميل. شكرا لكم سمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله في مثل هذه اللحظات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ومجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهايوي تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعد نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريون إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية، ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بجروح إثر سلسلة غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وفق ما أفادت به مصادر محلية وطبية. وتفيد المصادر أنه بحسب البيانات المحدثة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء أكثر من 940 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2890 إصابة. وتشير المعطيات الميدانية إلى بقاء عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب الظروف الأمنية وتعقيدات الوصول إلى المناطق المتضررة. أعلنت الولايات المتحدة توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين في واشنطن. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن الطرفين اتفقا بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية مسؤولية السيطرة الحصرية على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الجانبين التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل، لافتة إلى اتفاقهما على استئناف المحادثة في 22 يونيو الجاري. وأشارت إلى أن لبنان شدد خلال المفاوضات على ضرورة الوقف العاجل والكامل للأعمال القتالية واحترام الحدود الدولية وسيادة الدولة، فيما أكدت إسرائيل تمسكها بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لمعالجة القضايا الأمنية العالقة. أعلنت مجموعة أسياد إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان، وبموجب هذه الصفقة تستحوذ أسياد على حصة مسيطرة في شركتي يونيفرسال للخدمات اللوجستية وهايوي للخدمات اللوجستية اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان.
الطرفان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى. وتأتي هذه الصفقة لتؤسس ممرا استراتيجيا جديدا يربط بين موانئ سلطنة عمان وبنيتها اللوجستية مع الممرات التجارية المتنامية في آسيا الوسطى، بما يعزز مكانة أسياد ودورها الحيوي في تسهيل حركة البضائع بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى المجاورة. أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن طرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني ولمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنويا. ويفتتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات اليوم الخميس ويغلق يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري. وسيدفع العائد المستحق على الصكوك في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق قيمة الصك في 15 يونيو من عام 2030. ويتاح الاكتتاب لجميع فئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات. وإلى الخبر الأخير، حيث انتخب الاتحاد العالمي لصناعة المعارض سلطنة عمان ممثلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لرئاسة الاتحاد للفترة 2027-2028. ويتسلم الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض رئاسة الاتحاد رسميا في نوفمبر 2027 خلال المؤتمر العالمي 94 للاتحاد بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، ليصبح أول عماني وأول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل أكثر من 100 عام. ويعزز الانتخاب حضور منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دوائر صنع القرار الخاصة بصناعة المعارض العالمية ودعم نمو الأسواق الناشئة، ويوسع فرص التعاون والاستثمار وتبادل المعرفة بين مختلف دول العالم. ويعكس الانتخاب التطور الذي شهدته صناعة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الفعاليات الدولية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ومجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي واي تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وبل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم

0: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، ويكون في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. نزل الحديث حول نواقض الصلاة وبالأخص العوارض القلبية، تقدم الكلام على بعض هذه العوارض، وذكرنا معكم أن الناظم ذكر هنا من العوارض القلبية كم؟ 6 أشياء، أليس كذلك؟ طيب، يعني انتقال النية عن أصلها، وتقدم الكلام على هذا، ما كذلك؟ زين، شغال نفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها، نتقدم الكلام على هذا. والثالث هو الارتداد، والرابع ماذا؟ زوال العقل، الخامس
1: العجب والرياء،
0: الرياء والعجب، نعم، والسادس الشك. وقفنا نحن عند انتقال النية عن أصلها، وعن ماذا؟ شغال النفس عن الصلاة وأمور خارجة عنها، وقفنا في الثالث. طيب، تذكر الأبيات إن أبيات العرب الثاني؟ وهكذا من أشغال الجنانة،
1: وهكذا من أشغل الجنانة بغيرها لا خطأ النسيانا. وفهمك الحساب وصف ناقض، لأنه لا شك فيها عارض، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا البعض نقل. فمن يكن صلى على حضوري فإنه أعظم للأجور، ولا صلاة للذي قد غفل عنها جميعا فليقم ليبدلا. وإن عرضت غفلة في البعض فالخلف في مقدار حد النقض، أكثرها قيل وقيل ركعة، وهو أشد ما رأيناه معه.
0: زين، هنا ولا صلاة للذي قد غفل، نعم، عنها جميعا فليقوم يبدلا. وإن عرضت غفلة في البعض، نعم، وليس للإنسان إلا ما عقل من الصلاة، هكذا الجمع نقل. هذا النظم هنا يعني نظم أثر يروى عن الإمام جابر بن زيد، منكم يأتي به نصا؟ فضل عمار.
2: عن الإمام جابر بن زيد قال: اجمع العلماء على أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها.
0: أحسنت. أيضا هنا يدل على هذا حديث، حيث عمار بن ياسر، منكم يأتي به؟
3: نعم شيخ.
0: نعم،
3: عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما
0: ينصرف وما كتب،
3: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.
0: أحسن، شكرا. رواه أبو داود.
3: أبو داود.
0: أبو داود. أحسن، شكرا. طيب، حين ننتقل عندنا إلى هيش العام الثالث، لكن تدخل عندك كلام عن حاتم الأصم في الاستعداد عندما يريد المصلي يدخل الصلاة، كيف يفعل، كيف يتهيأ، فعندك كلام عن حاتم الأصم، ممكن تأتي به؟
3: نعم،
0: تفضل.
3: ويروى عن حاتم الأصم أنه قيل
0: صوتك.
3: ويروى عن حاتم الأصم أنه قيل له: كيف تصلي؟ فقال: إذا أردت الصلاة أسبغت الوضوء، ثم أتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه، فأقعد حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم في المصلى، فأجعل الكعبة بين حاجبي، والصراط تحت قدمي، والجنة على يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي، وأظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف، فأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتخشع، ثم أجلس على التمام وأتشهد على الرجاء، أو سلم بالسنة وأتبع

0: أتبعها بالإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم لا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، احسنت، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. حين الان ننتقل الى ايش؟ للعرب الثالث، وهو
0: الارتداد.
1: الارتداد. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لان هذا ناقض للطهر وقاطع ايضا خصال الاجل. ما هو الارتداد قبل كل شيء؟ الارتداد هو الخروج عن التوحيد الى الكفر بقول او عمل او اعتقاد. ما هو الارتداد؟ هو الخروج عن التوحيد إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد. زين، واضحة؟ زين. ذكر هنا أن من نواقض الصلاة من العوارض القلبية التي تقوم الصلاة هو الارتداد إلى أي شيء، لأن على كل حال الإسلام شرط من شروط إيش؟ صحة الأعمال، أليس كذلك؟ هل يقبل عمل إلى من غير مسلم؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا على كل حال ولو من صلى ولو أتى ما يقبل منه عمل، أليس كذلك؟
0: بلى،
1: لا يقبل منه عمل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. زين، أشياء واحدة، ومن يكن بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب جدد العمل. رواية من أشرك ساعة أحبط عمله فإن تاب جدد له العمل. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هكذا. زين، لكن الحال لو يصلي وأشرك بأي نوع من أنواع الإشراك، بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد، تعتبر صلاته غير صحيحة، منتقبة، ما كذاك؟ لأن من صحة الأعمال إيش؟ الإسلام. واضح لأنه مو واضح كلام، واضحة؟ طيب، كذلك من عن دينه يرتد وعن يقينه، فإذا شك في وجود خالق أو شك في شيء من في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في رسالة أحد من الرسل أو شك في الموت أو في البعث، شك على كل حال أيضا صلاته تعتبر غير صحيحة. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع ايضا خصال الاجل. ايش ناقض للطهر؟ يعني الارتداد، ما كذلك؟ ناقض للطهر. تقدم في معكم الكلام في هذا، والشرك ناقض له اذا طرا، ما كذلك؟ وقاطع ايضا خصال الاجل من الاعمال التي ياتي بها وفي حال ارتداده وفي حال شركه لم تقبل منه، ما كذلك؟ وقاطع ايضا خصال الاجل انما يتقبل الله من المتقين. زين، هنا عاد ذكر مسألة أخرى حيث قال وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت والعناد فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلا، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد. لماذا؟ لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. يعني إذا ارتد استمر في ارتداده أيام أو شهور وبعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل يطالب بإعادة ما تركه في حال ارتداده ولا لا؟ ما ذكرناه هنا، ما يطالب، يطالب لا ما يطالب. الإسلام جب لما قبله، ما عليه شيء. وإحباط العمل لك الحال مشروط بإيش؟ بالموت على الارتداد. يقول سبحانه وتعالى آية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهذا رجع إلى الإسلام ما يطالب بشيء. هل من قائل بأنه يطالب بالإعادة؟ الجواب نعم، طالب. يعني بعض العلماء يقول طالب.

0: بالإعادة، بعد إيش؟ ما تركه في حال ارتداده من صيام، من صلاة، لغير ذلك من الأعمال التي تشترط فيها صحة الإسلام، التي تشترط في صحتها الإسلام. فإيش الدليل؟ دليل الآيات التي ذكرناها سابقا، لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. زين، فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وماذا أيضا؟ قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. زين، والحديث الرياء، لا ما الرياء، من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب جدد له العمل. وكذلك إيش اللي أنا أخذنا؟ أخذنا أن هل على المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل عليه أن يعيد الصلاة التي تركها في حال ارتداده؟ وهل عليه أن يعيد الأعمال التي تركها في حال ارتداده؟ ولا معني خلاف ما كذاك؟ وقائلون بأن عليه إعادة احتجوا بهش بالآيتين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. زين، وبقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ما كذاك؟ زين، وقائلون بأن لا إعادة عليه، قالوا أن الآية هذه خصصت عموم الآيتين، أي آية؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، إفراط العمل مشروط بإيش؟ بالموت، أما إذا رجع فكان ما عليه شيء. وعلى هل يعطى ثواب عملي ولا ما يعطى ثواب عملي؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. لكن الآن الكلام، هل يطالب بالعادة ولا ما يطالب بالعادة؟ النبي مهش قال، قال بيطة ما كذا؟ ما عليه شيء عادة، لأن لابد من يحب، لأن الحق لكم يا كان الإسلام، كما أنه إذا رجع الإسلام عليه أن يصلي وعليه أن يصوم وعليه أن يلتزم بخصال بأركان الإسلام كلها، ما كذا؟ كذاك الحق. ولو إيش؟ ولو حق قبل أن يرتد. لماذا؟ لأن ذاك الحق السابق ركن الإسلام الأول، ما كذا؟ وهذا إسلام جديد لابد من أن يبنى على كم؟ على خمسة أركان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ما كذاك؟ زين، فهمنا الآن معنى الأبيات باختصار، ما كذا؟ زين، كذاك أيضا، كذاك من عن دينه يرتد، مو معنى كذاك، كذلك من نواقض الصلاة الارتداد عن الإسلام، كما أن انتقال النية عن أصلها تفسد الصلاة، وكما أن اشتغال النفس عن الصلاة بأمور خارج عنها تفسد الصلاة إذا كان عن عمد، فكذلك أيضا الشرك مفسد للصلاة، ناقض الصلاة. ما كذلك؟ زين، وذكر أن هذه الخصال، أن الشرك والشك ذاك الحال في وجود الباري أو في شيء من شك في رسالة رسول من رسول الله سبحانه وتعالى أو في كتاب كتب الله سبحانه وتعالى أو بشيء من أو شك في شيء من ذلك، كذلك حكم راجع
1: عن ديني.
0: نعم، وأخذ بالشك عن يقيني، ارتد عن الإسلام وبقي مدة ثم رجع، هل عليه إعادة الصلاة ولا ما عليه؟
1: نعم
0: عليه.
1: نعم.
0: هل من قائل بأن عليه؟
1: نعم.
0: ماذا ذكرنا؟ ذكر الخلاف، ذكر قول واحد لا معروف، إلا أنه عليه أن يعيد الحج، ولو حج قبل ارتداله، ولو حج في الإسلام القبلي في الإسلام السابق فلا بد من يحج. لماذا؟ علل، قال لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا لاحق. زين، هنا نذكر أن من بعض المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى، هل على المشرك إذا كان مشركا ثم دخل الإسلام، واضح السؤال؟ ثم دخل الإسلام، هل عليه إعادة الأعمال التي تركها في حال شركه ولا ما عليه؟ واضح السؤال؟ سبلغ مثلا واستمر مشركا، ما كان مسلم، كان بونا مشرك، استمر مشركا مثلا سنوات عشر سنوات، 20 سنة، 5 سنوات، ثم دخل الإسلام. مضت عليه صلوات، ومضى عليه رمضان، ومضى عليه أعمال، لم يأتي بها المشرك، ولو أتى بها لأنها غير مقبولة منه. هل عليه عاليتها بعد الإسلام ولا ما عليه؟ الجواب إيش؟ ما عليه. ماذا تقول عليه؟ طيب ما هو الدليل؟ نعم،
2: قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام جب لما قبل.
0: الإسلام جب، الإسلام جب
2: لما قبل.
0: لا يقبل. قل للذين كفروا إن ينتهوا
2: يغفر لهم ما قد سلف.
0: يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هكذاك قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام جب لما قبل. هكذا. طيب زين، المسألة الثانية، المسألة الثانية: إذا ارتد عن كان مسلما وارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، كان مسلما زين ثم ارتد عن الإسلام وبعد رجع إلى الإسلام، السؤال: هل عليه عاد الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده ولا ما عليه؟ ماذا تقول؟
1: نعم سمع.
0: نعم ما عليه، ما عليه. هل من قال بأن عليه؟ الجواب إيش؟ نعم
1: نعم
0: عليه. طيب المسألة الثالثة: هل عليه أن يأتي بالأعمال التي مرت عليه في حال ارتداده ولا لا؟ ما تقولون؟
1: نعم
3: ليس
0: نعم ما عليه. طيب المسألة التي ذكرناها قبل يعني كم قول حبوا فيها؟ يعني هل عليه أن يعيد الأعمال التي أتى بها في إسلامه السابق قبل أن يرتد؟
3: نعم.
0: كم قول؟
3: نعم
0: نعم
3: قولين.
0: نعم، ما القول الأول؟
3: القول الأول لا يجب عليه ذلك.
0: ليس. القول الثاني؟
3: القول الثاني يجب عليه.
0: عليه. القول الثالث: ليس عليه إعادة إلا الحج. إلا الحج، وهذا الذي اختاره الإمام نور الدين، هذا القول الثالث، إنما عليه إلا الحج، ولو كان ولو حج ماذا؟ لأن ذكر إيش قال؟ قال: وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتدها. لماذا؟ لأن ذاك الحج ركن السابق، وذا الأخير ركن هذا اللاحق. ما كذاك؟ نعم. نعيد مرة السؤال حتى يكون أشياء متوالية. ثالث: هل عليه إعادة الأعمال التي تركها في حال ارتداده ولا ما عليه؟ كم قولنا نحفظه؟
1: نعم نعم. ثلاث تقوى. قيل: ليس عليه أن يأتي بالأعمال.
0: قولي مو إيش القول الأول؟
1: ليس عليه.
0: مشهور ما نم عليه.
1: نعم.
0: ما كذاك؟ وقيل عليه كذا؟
1: نعم.
0: طيب سؤال رابع، سؤال رابع: إذا ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة أو ارتد وهو في الصلاة، هل عليه بعد بعد بعد أن يرجع إلى الإسلام بعد أن يسلم، هل عليه بدل تلك الصلاة التي أشرك في وقتها؟ السؤال: أشرك في وقتها، هل عليه عالية ولا ما عليه؟ طيب إبراهيم.
3: نعم
0: عليه إعادته.
2: نعم نعم.
0: مدخل ده. نعم نعم
3: عليه إعادته.
0: دخل وقتها وهو مسلم وقبل أن يصلي أو وهو في الصلاة ارتد ثم أسلم، يعني بعد ساعة ولا بعد شهر ولا بعد سنة، هل عليه أن يعيد تلك الصلاة التي أشرك في وقتها؟ ماذا تقول؟
3: نعم شيخ.
0: مدخل ده عليه.
3: علي. نعم شيخ.
0: هل عليه مطلقا؟ قيل نعم، إذا ارتد في بعد أن دخل وقته فعليه إعادتها، وبعض العلماء قال ليس عليه إعادتها إلا إذا مضى من الوقت مقدار ما تؤدى فيه الصلاة، أما إذا كان دون ذلك ما عليه. واضح؟ قيل إذا ارتد من بعد أن دخل وقتها ولو لم يمضي وقت يمكن أن تؤدى فيه، عليه الإعادة. وقيل لا إعادة عليه إلا إذا مضى من الوقت إيش مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة. واضحة؟ نعم. ولكن الفائدة هنا أبيات تحفوا معكم زين: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكون قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وظل، عليه أن يقضيه إذا انتقل. حفظ الأبيات. وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وظل، عليه أن يقضيه إذا انتقل. واضحة؟ نعم. زين، على كل حال نقف عند هذه الفائدة إن شاء الله في أول الحلقة، أول الحلقة الثانية. زين، بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثورنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم في مستهل هذا اللقاء ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن بين هذه الآيات التي تناولت مناسك الحج قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية تتعلق بالمرحلة التي تلي أداء مناسك الحج الكبرى، وتحديداً بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي، حين يطلب من الحاج أن ينهي ما تبقى من أعماله. كلمة تفث في اللغة العربية تشير إلى الوسخ أو القذارة، وتستخدم للدلالة على ما يزال من الجسم بعد أداء مناسك الحج. في السياق القرآني تعني تفثهم إزالة ما علق بهم من أوساخ نتيجة للإحرام، مثل حلق الرأس أو تقصيره، وهو من السنن المؤكدة في الحج، حيث يحلق الرجل رأسه أو يقصره بعد أداء مناسك الحج، ويقصر أظافره ويأخذ من شاربه. وأما عن الجانب النفسي، فإن أداء مناسك الحج يعتبر تجربة روحية ونفسية عميقة، حيث يطهر الحاج نفسه من الذنوب ويشعر بالقرب من الله. وأما عن الجانب الاجتماعي، الحج يعزز من روح الوحدة والتآخي بين المسلمين، حيث يجتمعون من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك واحدة. أيها المستمعون والمستمعات، إن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، يشير إلى ضرورة إتمام ما تبقى من مناسك الحج بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي. هذه المرحلة تعتبر بمثابة التحلل الكامل من الإحرام، وتظهر التزام الحاج بتعاليم دينه ورغبته في إتمام عبادته على أكمل وجه. يحكى أن أحد الحجاج كان يؤدي مناسك الحج لأول مرة، ولم يهتم بتقليم أظافره أو حلق شعره بعد رمي الجمار، وعندما نصحه أحد الصالحين قال له: إن إتمام التفاصيل الصغيرة يرفع قدرك عند الله ويكمل حجك، فلا تدع شيئا إلا أتممته. فاستجاب ووجد في قلبه راحة وطمأنينة كبيرة بعد أن أتم جميع مشاعره. ومن القصص كذلك أنه كان هنالك حاج متقدم في السن يدعى عبد الله، اشتهر بين أهله بحرصه الشديد على أداء العبادات بدقة، وذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، وأدى رمي الجمار ونحر الأضاحي، لكنه في يوم الطواف شعر بالإرهاق الشديد وكاد أن يترك حلق شعره أو تقليم أظافره بعد انتهاء مناسكه، فجلس عبد الله في الحرم يفكر، ثم تذكر قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، وتذكر كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر على استكمال التفاصيل الصغيرة في العبادات، فنهض عبد الله واهتم بكل تفصيلة من شعائره، حلق رأسه وقص أظافره واعتنى بنظافته الشخصية ولبس ثيابه المعتادة، وبعد أن أكمل ذلك شعر براحة غامرة وطمأنينة نفسية لم يشعر بها طوال أيام الحج، وعند عودته إلى أهله روى لهم بأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بإتمامه، والراحة الحقيقية في الطاعة تأتي حين نحرص على كل تفاصيلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حريصون على التقارب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو، خلق الخلق وشرع الحق وأنزل الصدق وبين الهدى وخوف من الردى. ما أروع هؤلاء الذين يستمسكون بأخلاقهم وسمتهم وأدبهم الرفيع، فيجانبون صور المهاترات والمناوشات التي تقع بين بعض الناس في مختلف ميادينهم وفي فضاءاتهم الافتراضية، حيث يطغى بين حين وآخر ما يؤسف له من كلمات نابية ومواقف متعصبة ونفوس تتنافر. يأتي كل ذلك تحت وطأة لحظات انفعال واحتقان واستثارة. والمتدبر لكتاب الله يجد أن الأصل في النفوس المؤمنة جنوحها لحب الخير وحسن الظن والتغافل عن الزلات وسعة الصدر والحلم والأناة وإصلاح ذات البين وإطفاء نيران الخلافات وحسن الجوار والقول الحسن للناس. نفوس تتوق إلى الألفة وتميل إلى الصفاء وتجتهد في إزاحة الغبار الذي تثيره المناوشات والذي يحجب رؤية سبيل الرشد في التعامل بالتي هي أحسن. نفوس تتذكر ما يجب أن تكون عليه من حب لله وحرص على مرضاته، ما يسهل ترك تلك المهاترات ويدفع نحو العفو والمصالحة، مستشعرة قول الحق تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويدرك الواعون أن الحرص على التقارب قوة إيمانية وإشراقة روحية، والمؤمن القوي من شأنه أن يبادر بالسلام ويبسط يد الألفة ويخفض جناحه لإخوانه، ويبحث مخلصا عن مواطن الاتفاق متحاشيا إثارة الخلاف. مؤمن حي القلب متيقظ الضمير، يكره أن يكون سببا في تباعد وتنافر وخصام، إنما يسهم في تشييد جسور التآخي والائتلاف والوئام. فهنيئا لمن سار على هداية ورشاد، مصفيا قلبه من الضغائن والأحقاد، محبا الخير لإخوانه وأبناء أمته أينما كانوا في بلاد الله، راجيا الخير لهم ومجتمعاتهم، متلاحما معهم على كل حال، متطلعا إلى عالم يسوده الخير والسلام بين شعوبه. عش بالسلام، عش بالسلام مجللا بأماني، فالغل يذهب خالص الإيمان، وذر الضغائن واعتزل لسبيلها، وانهج سبيل البر والإحسان، واهنأ حياتك في ظلال تآلف، وامدد يد الترحاب للإخوان. هم في النوائب قوة وحصانة، بعض يشد البعض كالبنيان، وأخ المحامد في العواصف ثابت عند الهياج، يفوح كالريحان، ويقول حسنا للعباد تلطفا، لا يستكين لنزغة الشيطان. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي يضيء الفجر جنبات الأرض بفيض من رحمته، فتمضي نفوس في سبيل هدايته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي كما ذكرنا خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات. كذلك نقوم بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول ما يتعلق بالزواج وبعض الآثار الغير صحيحة حول هذه المواضيع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني بل يشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوزه. فأهلا وسهلا ومرحبا بك الشيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ونسأل الله التوفيق.
3: آمين وإياكم. أعزائي المستمعين الأكارم، حكمة الله سبحانه وتعالى من الزواج فيه حكم سامية وعالية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما جعل لكل حادثة حكما فقد جعل لها حكما أيضا. فقد فطر الله سبحانه وتعالى الناس وطبعهم على حب البقاء بحكم بشريتهم، ويكون هذا البقاء باستمرار النسل والذرية المتعاقبة من بعدهم. فالإنسان يرى حياته تستمر وشبابه يتجدد في بنيه وبناته، ولذلك عنوان هذه الحلقة مقاصد الإسلام من الزواج. شيخ أحمد بن سعود السيابي، اليوم تذكر هذه المصطلحات مقاصد، أسرار، حكم، في سواء كان هذا الأمر يتعلق بالعبادات المختلفة من حج وصيام وصلاة. اليوم نريد أن نتحدث عن حكم الإسلام أو مقاصد الإسلام من الزواج، وهل هناك فرق بين كلمة مقاصد وأسرار وحكم؟ نريد أن نتعرف على هذا الموضوع قبل أن نتحدث حول المقاصد العظيمة من الزواج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الزواج هو أساس استمرار الحياة للبشر. أحد العلماء شبه الحياة بطائر له جناحان، يعني جناحاه الرجل والمرأة، أي الزوج والزوجة. إذا كان هذان الجناحان قويان وسالمان ويعني وكل ما فيهما جيد، فإن الحياة تكون قوية متماسكة سعيدة جيدة.
3: يا سلام، تشبيه رائع.
4: هذا كذا شبه، قال هذه الحياة يعني كطائر له جناحان، جناحاه الزوج والزوجة أو الرجل والمرأة عندما يتزوجان. لا شك أن المقاصد يعني هي جمع مقصد، والمقصد يعني هي كما يقال هي المقاصد مآلات الأعمال، مآلات الأفعال. هذا الفعل الذي يريد أن يفعله أن يفعله كل منا، ما هي نتيجته؟ كيف يؤدي؟ ما هو الأثر الذي يكون منه؟
3: ما هو الأثر الذي يكون منه؟
4: يعني فهذا المقصد، جمع المقاصد، معناته أنه الغاية من الشيء والنتيجة من الشيء، وهو ما يعبر عنه يعني بمآلات الأفعال أو مآلات الأعمال. هذا هو المقاصد. ولا شك أن الزواج له يعني مآلات، له أثر، له هدف، له غاية. يعني الرجل لما يتزوج المرأة أو المرأة عندما يتزوجها الرجل، هنالك غاية من هذا الزواج، وهي غاية سامية جدا جدا يعني. فهذه الغاية لا تتحقق إلا بالزواج. فهنالك يعني حقيقة يعني غايات كثيرة يعني، والعلماء يعني أوصلوها إلى إلى يعني عدة أمور، يعني هذه الغايات، ولكنها تجدها تنحصر في ثلاثة أشياء.
3: في ثلاثة أشياء.
4: ما هي هذه الأشياء؟ قالوا النسل، وهو الغاية العظمى من هذا الزواج، النسل. والثاني قالوا يعني التعاون، لا بد من تعاون في الحياة بين الرجل والمرأة، وبين الزوج والزوجة. وقالوا عن الثالث هو قضاء الوطر الجنسي، يعني هذا لا بد أنها حاجة غريزة بيولوجية، يعني في في في في الجسم لا بد منها. قضاء الوطر الجنسي هو يعني غريزة طبيعية،
3: الإنسان مكون من غرائز،
4: مكون من غرائز، فلهذه الغريزة لا بد أن تجد لها منفذا، أن تجد لها مخرجا، أن تجد لها مصرفا.
3: فالشيخ حصروها في ثلاثة
4: تقريبا، يعني هو على كل مقصد من هذه المقاصد الثلاثة تدخل تحته على عدة مقاصد، عدة أشياء، عدة مفردات. طيب يعني هذه مثل عناوين كما يقال. يعني
3: شيخ أحمد، حتى يفهم المستمع الكريم، إذا المقاصد هي المنافع أو الآثار، أن سبحان الله الإنسان دائما عدو ما جهل،
4: صح،
3: فيشعر بقيمة الشيء إذا عرف الفوائد.
4: فوائد هي مثل الفوائد هذه،
3: نعم.
4: كما الفوائد المقاصد هي أسرار، الأسرار هو عبارة عن الحكم. لكن نقول هذا أنك تجد لها فوائد، نتائج طيبة، أثر الصلاة
3: لا يشعر بقيمتها إذا عرف الفوائد.
4: صح صحيح، فائدتها مثلا قضية انتظام الوقت، فائدتها لقاء الجماعة، فائدتها بالإضافة لأنها عبادة لله عز وجل لا شك.
3: نعم. ما مدى اهتمام المسلمين بالمقاصد؟
4: طبعا شيء طبيعي،
3: كعلماء أبحاث
4: لا بد منها، سواء كان قالها الشخص أو ما قالها، في النهاية هو يؤدي إلى مقصد. أي فعل لازم لغاية منه مقصد معين، يعني
3: نعم.
4: يعني
3: أنت الآن يطرح الفقه مجرد من المقاصد؟
4: لا والله المقاصد ضروري، لا هو لو ما ذكرت هي في النهاية أدي إلى مقصد. لماذا أنا أصلي؟ في مقصد للصلاة، كأول عبادة الله عز وجل أمرني الله بها، ورسوله الكريم أمرني بها، كذلك تتحقق منها منافع، منها الجماعة، أني ألتقي بالأشخاص في المسجد، أتعرف عليهم، يتعرفون علي، منها الاهتمام بالوقت، منها الانتظام، يتعلم النظام في الصلاة، من قضية الصفوف في الصلاة، هذا انتظام ونظام في الحقيقة.
3: صحيح.
4: هذه كلها فيها يعني فيها مقاصد وأهداف، بالإضافة إلى كونها كما قلت عبادة لله عز وجل.
3: صحيح.
4: فأنت لما يعني أنت لما الآن مثلا، أنا كل واحد منا عندما

0: إلى بلد معين. الذهاب نفسه فعل، لكن ما الغاية من ذهابي إلى تلك البلد؟
1: ما هي المكاسب؟
0: هل الاستجمام؟ هل لقضاء معاملة إدارية، معاملة مالية، أتعرف على ناس، أزور شخصا معين، يعني أزور رحما، يعني هذه كلها لا، هذا في النهاية. أما نفس الفعل هو نفس الذهاب، هذا فعل
1: صحيح،
0: لكن أنت لازم تعرف لماذا أنت ذاهب إلى بلدة من البلدان، لازم لغاية معينة، لازم
1: لهدف معين، أهداف.
0: هذا هو المقصد.
1: حتى يمكن تكون من معاني المقاصد الأهداف.
0: طبعا الأهداف هي المقاصد، ترى الأهداف هي
1: الأهداف ومنافع وأسرار.
0: نعم صح.
1: ونتائج يحصل عليها الإنسان، غايات.
0: قال في الحق، الله قال في الحق ليشهدوا منافع لهم، هذه غايات من الحق، أن يشهد الإنسان منافع
1: صحيح.
0: له. نعم،
1: لأن استحضار هذا الموضوع شيخ أحمد له بالغ الأهمية في الشعور بأن الزواج ليس فقط لأجل قضاء الوطر، وإنما هو عبادة.
0: هو أشياء ثلاثة مكتملة، أثاث هذه أساسيات
1: مع بعضها البعض،
0: مع بعض كل حديث.
1: نبدأ بالأول،
0: كل شيء، كل عنوان يكمل الثاني.
1: نعم.
0: من الثلاث عناوين.
1: نعم.
0: لأن تدخل تحتها الكثير من المفردات.
1: نعم.
0: يعني فهذا هو أساسا الغرض من الزواج، هو لا شك النسل. يعني النسل أول من أهم مقاصده وأهدافه استمرار العنصر البشري، استمرار العنصر البشري. والزواج طبعا هو يعني لا بد أن يكون بين ذكر وأنثى، الذكورة والأنوثة أن يكون من جنس واحد، يعني سواء في الإنسان أو الحيوان، أن يكون من جنس الإنسان لكن هناك ذكورة وأنوثة، وأي حيوان من جنس واحد كذلك بس يكون فيه ذكر وأنثى. قد يحصل طبعا التناسل من غير مثلا الزواج، لكن الزواج الشرعي هو المقصود هنا. الزواج الشرعي فيه تنظيم لهذه العلاقة للنسل، لأنه لو ما كان بهذا التنظيم يصير هناك فوضى
1: صحيح،
0: ويصير هنالك اقتتال، ويصير هنالك فتنة، ويعني لا يعرف الشخص ينتمي إلى من،
1: إلى من.
0: يعني فهذا الانتماء نفسه هو يعني فيه يعني أريحية، والناس تحب أن تعرف من تنتمي إليه. كل واحد منا يحب أن يعرف أجداده، آباءه، ولو إلى أبعد يعني قد نستطيع أن نعرفه. يعني يجد الإنسان نفسه منجذبا إلى ذلك الشخص عندما يعرفه أنه من أصوله،
1: كما ذكرت في حلقة من الحلقات،
0: ذكرنا هذا الشيء.
1: يعني دولة بعيدة لعمان،
0: صح، وجاء يبحث وبشغف واجتهد واجتهد حتى عثر على يعني جده. فهذا يعني فلا بد من تنظيم هذه العلاقة بين الذكر والأنثى. طبعا الحيوان غير مكلف، ولكن مع هذا من جنس واحد، يعني يكون ذكر وأنثى من جنس واحد. مثلا فصيلة الأسد تكون من الأسود، فصيلة النمور من النمور، فصيلة يعني الجمال من الجمال، البقر من البقر، وهلما جرى.
1: حتى نجد عن الحيوانات،
0: الحيوان
1: الطفل ينتمي إلى أمي،
0: صح، هذا إلى أمي، صح،
1: نعم، ويحزن إذا أصابها شيء،
0: صحيح. لذلك يقال ترى في اليتيم وفي الإنسان يتيم الأب، وفي الحيوان يتيم الأم.
1: في الحيوان يتيم الأم،
0: لأن الأب خلاص يتخلى عن عن عن عن ولده، من يبقى الحيوان، يبقى يعني صغير الحيوان عند أمه ترعاه وتحن عليه لأن يكبر. يعني فلذلك لو ماتت أمه يقال له يتيم.
1: صحيح.
0: فاليتيم في الحيوانات هو يتيم الأم، من فقد أمه، يعني الذي فقد أمه. أما في بني الإنسان من فقد أباه.
1: صحيح،
0: نعم.
1: وقضية مجهولي النسب يعني مؤلمة عليه هؤلاء
0: طبعاً الأبناء. مؤلمة طبعاً، لا شك أنها تؤثر نفسياً فيهم. فلا بد أن يجدوا لهم طبعاً نسباً معيناً، يعني يقال له مثلاً ابن فلان، وفلان توفي إلى غير ذلك ولم يشهده. ففعلاً هذه أشياء مؤلمة بالنسبة للحاجة نفسية، لأن إشباع الغريزة النفسية من النسب هذا يعني يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تنظيم الزواج بين الرجل وامرأة.
1: نعم.
0: يعني هنا
1: سبحان الله، هذا يبين قداسة الزواج، كيف نظم الحياة.
0: طبعاً.
1: يبعدنا عن المآلات الصعبة.
0: فلذلك لا يعني الإسلام شدد عن أن يأتي الرجل الرجل أو تأتي المرأة المرأة، يعني كمثل اللواط الذي الآن يسمى بالمثلية. طبعا هو هذا التعبير بالمثلية أريد منه التخفيف من وقعة اللواط، وكذلك السحاق الذي يحدث بين امرأة وامرأة، يعني هذا ما في نسل، يعني في قضاء شهوة لكن قضاء شهوة حيوانية. حتى الحيوان طبعا هو تجد ليس ما بين ذكر وذكر، وليس بين أنثى وأنثى، بين ذكر وأنثى. فالفطرة هي تدعو إلى التقزز،
1: يعني مقرفة بالنفس،
0: مقرفة بالنفس. نعم، فهناك ماشي نسل، وهناك أيضا يعني مخالف للفطرة الإنسانية والفطرة الحيوانية بشكل عام.
1: فطرة يعني السوية تنجذب إلى الجنس الآخر، ليس من جنسه،
0: وهكذا الذكورة تنجذب إلى الأنوثة، يعني الذكر ينجذب إلى الأنثى من كل شيء
1: ليكمل كل منهما الآخر.
0: هذا هو يعني
1: طريقة مباحة،
0: فيتحقق النسل ولكن بطريقة منتظمة. قد تكون هنالك يعني لقاء جنسي بين رجل وامرأة لكن من غير الزواج، فهذا فيه فوضى طبعا.
1: صحيح.
0: فالتنظيم هذا التنظيم المشروع الذي جاءت به الديانات الربانية وآخرها الدين الإسلامي، هذا للقضاء على الفوضى ولإكمال الغريزة الاجتماعية ولتحقيق يعني النسل واستمراره بطريقة منتظمة ومنظمة. لأن طبعا إذا حدث هذا الشيء من غير عقد الزواج الشرعي فإن في هذا يعني تكون هنالك طبعا يعني الفتنة، يعني كم الإنسان يعني كما يقول الشيخ السالمي يقول يعني فكم صريع للغواني قتل وكان بالنفس شحيحا أبخل تقوده شهوته فيطمعه في امرأة وهو عليها يصرع. هذه من غير الزواج.
1: أيوة.
0: يعني هذه من غير الزواج أن يكون بهذه يعني بالطريقة هذه. وفتنة الناس على الأزمان أكثرها من شهوة النسوان،
1: من شهوة النسوان
0: هي، لأن يقول يعني وشهوة الجماع أقوى شهوة، وشهوة الجماع أقوى شهوتي وكسرها يحتاج أعلى قوتي. وفتنة الناس على الأزمان أكثرها من فتنة النسوان، فكم صريع للغواني قتل وكان بالنفس شحيحا أبخل تقوده شهوته فيطمع في امرأة وهو عليها يصرع. ليش يصرع عليها؟ ما بالزواج الشرعي.
1: صحيح.
0: يعني طبعا الشهوة فعلا يعني قوة، يعني شهوة الجماع في الإنسان هي أقوى شهوة، أقوى الشهوات في الحياة، يعني أقوى الشهوات في الحياة الشهوة الجنسية في الإنسان.
1: أقوى بمعنى رغبة ولا قوة جسدية تحتاج؟
0: لا، رغبة يعني رغبة شديدة
1: أو فتنة قوية،
0: رغبة شديدة وكسرها يحتاج إلى قوة. كسرها عبارة إنه بالصيام أو كسرها
1: بضبط الغرائز،
0: يحتاج أعلى قوة.
1: ما سهل، خاصة الآن مغريات كثيرة،
0: لأن شهوة الجماع أقوى شهوتي كما يقول الشيخ سالمي. هي فعلا يعني شهوة الإنسان عندما يشتهي هذا الشيء تجده بقوة، يعني ما يبالي ربما.
1: يعني ماذا قال الإمام في صراع؟
0: يعني يقول وشهوة الجماع أقوى شهوتي وكسرها، يعني كسر الشهوة يعني وكسرها يحتاج أعلى قوة، أعلى قوتي. وفتنة الناس على الأزمان أكثرها من شهوة النسوان. ليش؟ لأن بالطريقة غير المشروعة. فكم صريع للغواني قتل، كم من صريع يعني اقتحم الغواني بطرق غير مشروعة قتل، وكان بالنفس شحيحا، كان شحيحا بنفسه ما يحب أن يناله أي أذى، ولكن مع هذا يقتل. صحيح. لماذا؟ قال تقوده شهوته فيطمع في امرأة وهو عليها يصرع. تقود شهوته إنه يقتحم هذا الحمى الاجتماعي، الحاجز الاجتماعي، ويتجه إلى امرأة من غير زواج شرعي، فبالتالي يصرع على هذا. أما عندما يكون الزواج بالطريقة الشرعية تجد هنالك فرح.
1: صحيح.
0: فرح من أهالي الزوج، وفرح من أهالي الزوجة، يكاد أن أهالي الزوجة يفرحون أكثر عن عن عن عن أهالي الزوج،
1: وفي إشهار
0: وإشهار
1: أمام الكل وال
0: وال وال
1: والكل يبارك،
0: والحفلات والمباركات والتهنئات
1: والهدايا،
0: وهذا طبعا يخلق يعني حاجة اجتماعية إيجابية.

0: إيجابية في المجتمع،
1: صح،
0: في نطاق الأسرة، في نطاق الفخيضة، في نطاق القبيلة، في نطاق المجتمع كله. يعني يشتهر هذا الزواج، وقال والله فلان تزوج فلانة أو فلانة تزوجها فلانة.

0: ذلك الذي يحدث.
1: مم.
0: فكم صريع للغواني قتل وكان بالنفس شحيحا أبخلا، تقوده شهوته فيطمعه في امرأة وهو عليها يصرع. إذن لا بد من الزواج الشرعي القائم على يعني التنسيق، يعني وقائم على الرغبة بين الطرفين، وقائم على المشروعية الدينية، يعني فهذه لا بد منه حتى تنتظم الحياة وينتظم الزواج وتستمر البشرية، يعني كل في مكانه، كل واحد من البشرية في مكانه، يعرف أسرته، يعرف قبيلته، يعرف فخيضته، يعرف انتماءه، يعرف وجوده في المجتمع. هذا لا بد منه، هذا هو أسرار تنظيم الزواج بين رجل وامرأة. يعني لأن المقصود، لأن الإنسان مكلف، الحيوان غير مكلف، الإنسان مكلف. هذه كلها يعني أمور إيجابية تدخل في المباحات ثم تنقلب إلى واجب إذا كان في طاعة الله عز وجل.
1: وهنا ارتقاء من الحيوانية الإنسانية.
0: طبعا لأن الإنسان يختلف عن الحيوان، الإنسان فيه مشاعر، فيه عقل، مكلف من قبل الله عز وجل، مكلف أن يؤطر كل أعماله، أن يؤطر كل أعماله، كل أفعاله، لكي يتقرب بها إلى الله عز وجل.
1: الشيخ أحمد، سبحان الله، في الجانب المقابل طرق غير شرعية،
0: نعم،
1: فيها خوف، فيها صراع نفسي،
0: نعم،
1: والمآلات مخيفة جدا،
0: نعم،
1: قد تكون عند البعض،
0: نعم،
1: بخلاف طرق شرعية،
0: نعم،
1: كلها فرح وبهجة كما ذكرتم.
0: طبعا هذا صحيح طبيعي، دائما هي اللقاء الجنسي المحرم دائما يكون على خوف وعلى وجل، ويتخوف الإنسان، يتخلف من الفضيحة، يتخلف من هذه الأشياء،
1: يخاف من،
0: نعم، نعم،
1: أن يكتشف أمره،
0: نعم،
1: مثلا،
0: نعم، نعم،
1: تحصل له مشكلة.
0: نعم.
1: بعضهم حتى صرح لما تاب إلى الله عز وجل، يقول كنا نشعر بضيق ما بعده ضيق بعد الممارسة غير الشرعية،
0: طبعا
1: لا نشعر براحة
0: كذلك. هذه الأشياء يعني فهذا من يعني من نوادر التشبيهات. شبه من يأتي امرأة من غير الزواج الشرعي كالذي يأكل في المطعم، يأكل بسرعة لأن الآخرين ينتظرون.
1: صح.
0: يقول هذا الواحد يصير مع امرأة من هي غير زوجة كالذي يأكل في المطعم، يأكل بسرعة ويخرج.
1: صحيح. وربما مما يؤكد على قدسية الزواج الشرعي،
0: نعم،
1: أنه مشروع في كل الأديان وعند كل الأنبياء.
0: طبعا، والشيء الوحيد اللي حافظت عليه الديانات هو الزواج. كل لازم يتم في إطار شرعي بحسب عقيدة كل أحد
1: في كل الأديان،
0: في كل الأديان، سواء ديان ربانية ولا أديان وضعية. مثلا المسيحية لها يعني يتم الزواج فيها في إطار ديني،
1: نعم،
0: واليهودية يتم الزواج فيها في إطار ديني، وكذا الديانات الوضعية كالبوذية وكالمجوسية والكوفوشية يتم الزواج فيها في إطار ديني حسب معتقدات تلك الشعوب طبعا، لكن بقية أعمالهم خارجة عن الإطار الديني. فلذلك الشيء الوحيد الذي هو يسقط عليه الدين هو الزواج.
1: نعم. والأنبياء كلهم كانوا متزوجين،
0: والأنبياء طبعا قيل عن النبي المسيح طبعا، يعني
1: نعم،
0: كما يقول وهي يعني فمات، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فمات عن 90 وحث أمته على الزواج كي يصيبوا سنته، يعني وقال ايش يقول كذلك وهي يعني في الأعزب، يعني في الأعزب يقول وهي طريقة المسيح قد وفى بها ولكن غيرها للمصطفى. يعني في العزوبية أو العزبة أو العزوبية هي قالوا من طريقة النبي عيسى يعني، ولكن غيرها للمصطفى اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمات عن تسعين وحث أمته. طبعا لا شك أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، تعدد الزوجات، لأن طبعا منها تأليف القبائل ومنها نقل الدين، يعني لأن نقل الدين في المجال النسائي لا يعرفه إلا نساؤه.
1: صح. وكثير يعني من الأحاديث،
0: نعم،
1: عن طريق أزواج النبي،
0: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالناحية طبعا اتصال الزوج بزوجه،
1: الحياة
0: الخاصة، هذه هي نقلتها زوجاته. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم وأباح الله تعالى طبعا يعني له عدد تلك النساء، يعني كما ذكروا هو يعني تأليف القبائل، وكذلك يعني

0: ونقل الدين.
1: وربما في رحمة أغلبهن أرامل
0: طبعا، هذا فيه رحمة، فيها وفاء لأصحابه. مثلا لما تزوج أم سلمة، يعني لما تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، لأن كانت في الحبشة في الهجرة، فتوفي زوجها، فوفاء لها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إلى حاكم الحبشة يعني النجاشي أن يتزوجها. فالنجاشي هو الذي عمل الحفلة، وهو الذي أدى الصلاق عن طريق أحد أقاربها من عصبتها. طبعا أمر بهذا، أمر بالعقد بالملك، بالملك كما قلنا، بعقد القران.
1: نعم.
0: فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها. وكذلك أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لموقفها من الدعوة الإسلامية.
1: ما شاء الله، إكراما لهما.
0: نعم نعم
1: نعم. الشيخ أحمد بن سعود السيابي، الموضوع ذو شجون، ونحتاج أن نتحدث حول مسائل متعددة حول هذا الموضوع، فما رأيكم أن نكمل في الحلقة القادمة؟ أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، انتهى الوقت
0: إن شاء الله بإذنه تعالى.
1: طيب،
0: والموضوع طويل لا شك.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب أعزائي المستمعين الأكارم، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب.

اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، في حياتنا اليومية حين يوكلك شخص بمبلغ من المال لتستثمره، فإنك تنتظر اليوم الذي سيحاسبك فيه على كل بيسة. ولله المثل الأعلى، فقد أودع الله في أجسادنا عمرا هو أغلى من كل كنوز الأرض، وضرب لنا موعدا للحساب الأكبر. استمع بقلبك إلى هذا الحديث النبوي المهيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تأمل يا رعاك الله، سؤالان من أصل أربعة في هذا الحساب الدقيق. هذان السؤالان يخصان الوقت. يسأل الإنسان عن عمره عامة، ثم يخصص السؤال عن مرحلة الشباب خاصة. لماذا الشباب؟ لأنه محطة الحيوية الدافقة بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، وهو مرحلة القوة والعزيمة الماضية التي لا تعوض. يصور لنا الأديب أبو عثمان الجاحظ هذه الحسرة حين أدركته الشيخوخة وضعفها، فكان يبكي أيام القوة منشدا: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبت نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. ففي البيت الأخير يقارن أن الثوب البالي ليس كالثوب الجديد، فالشيخوخة ليست كالشباب. لذا كان السلف الصالح أشد الناس محاسبة لأنفسهم في استغلال أوقاتهم. تخيل معي دقة الفضيل بن عياض حين قال: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. سبحان الله، يحسب كم كلمة نطق بها في أسبوع كامل لئلا يضيع وقته في لغو أو غيبة. ويقول ابن القيم: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. فإذا قطع وقته في الغفلة والأماني الباطلة، فموت هذا خير له من حياته. ولكن تعالوا لنسقط هذه الكلمات العظيمة على واقعنا اليوم. ماذا لو رأى العلماء الراحلون حالنا مع الشاشات؟ إن الواقع يدمي القلب. لقد التهمت الأجهزة الذكية أعمار الكثير من الشباب حتى فقدوا حياة الواقع، وانصرفوا إلى عالم وهمي بلمسة خفيفة تلقي بهم في مهاوي الضياع والمقارنات. لقد تركوا حلق العلم وتكسرت هممهم بمعاول التفاهات، وضيعوا أثمن ساعات الشباب فيما لا فائدة فيه، متناسين هموم أمتهم وبناء أوطانهم. كيف سنجيب يوم القيامة عن هذا السؤال حين تفتح صحائفنا فنجدها مليئة بساعات من التصفح الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ استثمار الوقت اليوم لم يعد مجرد جلوس صامت، بل هو حركة وإنتاج. لذلك أسس مركز الشباب بتوجيهات سامية ليكون بيئة حاضنة لإبداعاتكم. كما يمكن للناشئة أن تنضم إلى الملتقيات الصيفية لتتعلم العلم الشرعي. وإذا نظرنا إلى الساحة الوطنية نجد منصات تدعوك لحل تحديات صناعية حقيقية، تبحث عن عقول شابة لإيجاد حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة. فالساعات التي تقضيها في تعلم البرمجة أو حل مشكلة تقنية تخدم وطنك، أو الانخراط في عمل تطوعي أو تعلم عن بعد هي الساعة التي ستفخر بها يوم يقال لك وعن عمره فيما أفناه. هذا هو التطبيق العملي للعبادة في عصرنا الحاضر. أخي المستمع، أختي المستمعة، يقول الإمام الماوردي ناصحا: كل إنسان يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله، فخذ من نفسك لنفسك، وقس يومك بأمسك، وكف عن سيئاتك، وزد في حسناتك قبل أن تستوفى مدة الأجل. فاجعل من كل يوم يشرق فيه الصباح صفحة بيضاء تملأها بعلم نافع، أو ابتكار مفيد، أو عمل صالح يرضي ربك ويبني وطنك. لا تجعل يوم حسابك يوم ندامة على شباب ضاع خلف شاشة صغيرة، بل اجعله يوم تكريم وفرح بما قدمت لدينك وأمتك. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنبحر سويا في مفهوم عظيم يغفل عنه الكثيرون، لنعرف البركة، كيف ستجلب بركة الله في ساعات يومك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 83 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالجملة الفعلية ينكرونها وأكثرهم الكافرون من حيث حكمها من الإعراب، وهذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها يعرفون نعمة الله، والجملة الفعلية التي قبلها يجوز أن تكون جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة ينكرونها وأكثرهم الكافرون لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون الجملة يعرفون نعمة الله جملة حالية، فتكون الجملة ينكرونها وأكثرهم الكافرون في محل نصب، لأنها معطوفة على جملة في محل نصب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 84 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، ويجوز أن تكون واو العطف من باب عطف جملة بل جمل على جمل، وهو ما يسمى بعطف القصة. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يوم اسم زمان مبني بل اسم زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منتصب على المفعولية، فهو مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذكر يوم نبعث أو أذكروا يوم نبعث، وليس المراد أن يذكروا في ذلك اليوم، لأن التذكير

0: الذكرة أو الذكرى في ذلك اليوم ليس لها فائدة ولا أثر، وإنما المراد أن يذكروا ذلك اليوم كي يتقوا ويحسبوا له حسابا، على حد قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكلمة يوم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل في هذا المفعول به فعل مقدر. وكلمة يوم مضاف، وقد أضيفت إلى جملة وهي: نبعث من كل أمة شهيدا. وكلمة يوم من الحروف جائزة الإضافة، فتأتي مضافة وتأتي غير مضافة، وعلى الإضافة يقع إضافة هذه الكلمة إلى مفرد، ويقع إضافتها إلى جملة أيضا، أو وتقع إضافتها إلى جملة أيضا. وقد أضيفت كلمة يوم في هذا الموضع إلى جملة، وهي الجملة الفعلية: نبعث من كل أمة شهيدا. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نبعث فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. من كل أمة جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كل اسم مجرور بمن، وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، أمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا. وجاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تقع بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت تلك الصفة تعين أن تكون حالا. فالجار والمجرور من كل أمة في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة شهيدا. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من كل أمة أو يكون من كل أمة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. شهيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل نبعث، والجملة الفعلية: نبعث من كل أمة شهيدا في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين، ومن المفعول به وهو يوم نبعث من كل أمة شهيدا، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم: لا يؤذن للذين كفروا. جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وثم في هذا الموضع قد تكون للمهلة الزمنية، وقد تكون للمهلة الرتبية، كما هو الحال في عطفها جملة على جملة، فإنها كثيرا ما تأتي لهذا المعنى، وهو المهلة الرتبية لا المهلة الزمنية. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يؤذن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. للذين كفروا جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كفروا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كفروا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية كفروا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والفعل يؤذن مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله لا بد أن يأخذ نائب فاعل، فأين نائب الفاعل؟ الجار والمجرور للذين كفروا في محل رفع نائب فاعل للفعل يؤذن، فنائب الفاعل يكون من حيث الأصل مفعولا به، ويجوز أن يكون جارا أو أن يكون ظرفا أو أن يكون مصدرا. وفي الخلاصة لابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائلي، ثم قال بعد ذلك وقابل أي النيابة، وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. ومتعلق الفعل يؤذن أو حرف الجر الذي تعلق بالفعل يؤذن محذوف، وقد يكون المعنى لا يؤذن للذين كفروا أن يعتذروا، أو لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار، فإن الذي يتعلق به هذا الفعل لم يذكر ليكون الباب مفتوحا، إلا أن بعض الآيات جاء فيها التصريح بأنه لا يؤذن لهم أن يعتذروا، فحملت هذه الآية على هذا المعنى، فالمعنى على هذا لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار، ويدل على ذلك ما جاء بعد ذلك ولا هم يستعتبون. والجملة لا يؤذن للذين كفروا معطوفة على الجملة نبعث من كل أمة شهيدا، وقد تقدم أن الجملة نبعث من كل أمة شهيدا في محل جر، فتكون هذه الجملة في محل جر أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا هم يستعتبون. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقد وقع بعد لا جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ يستعتبون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. يستعتبون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية يستعتبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم. والجملة الاسمية لا هم يستعتبون في محل جر لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها في محل جر، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 85 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي الجملة الفعلية: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ويجوز أن تكون هذه الواو واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد وقع بعد الواو أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له 3 أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. هذا من حيث الإجمال، ونذكر تفاصيل الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا حول قصة إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، عندما يقول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. كلمة شقي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في عدة مواضع، والذي أريد أن ألفت إليه انتباه إخواني وأخواتي هو الاستخدام الذي يستخدمه بعض الناس في كلمة شقي. فيستخدم بعض الناس في الطفل المشاكس أو كثير الحركة أو ربما الذي يتفنن في المقالب التي يقوم بها ويتعب أحيانا الذين حوله من أبويه وإخوانه الكبار، فيقولون عن هذا الولد أنه شقي. ونحن ينبغي أن ننتبه إلى الألفاظ التي نقولها، نحن مسلمين، ولابد أيضا أن نعتز بانقيادنا للقرآن الكريم حتى في باب المصطلح. القرآن منهج أيضا اصطلاحي، نأخذ منه الكلمات التي نريدها. هذا في الحقيقة من تعلق المؤمن بكتاب الله عز وجل، هذا الذي يسامي ويفاخر بهذا القرآن الذي هو خطاب الله عز وجل المعجز لهذه البشرية. كيف لا تعتز؟ كيف لا تستخدم الألفاظ التي يستخدمها القرآن؟ فكيف ترضى لولدك أن تسميه شقيا؟ هل من قلة الألفاظ؟ يعني نحن نجد في القرآن الكريم استخدام كلمة شقي في معنى لا يليق بطفل صغير، حتى لو كان يعني أبواه على غير الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. هذا مولود على الفطرة، كيف تسميه شقيا؟ كيف وهو في بيئة مؤمنة، وهو مؤمن إن شاء الله تعالى يكون كذلك، وربما يكون من خيار المؤمنين. نحن نجد في القرآن الكريم في قول الله تعالى:

0: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد في سورة هود. فإذا الناس يقسمون إلى قسمين، إلى قسم شقي والعياذ بالله وقسم سعيد. فكيف تقول لهذا الولد شقي؟ ونحن نجد في نفس السورة، في سورة مريم، في قصة سيدنا زكريا عليه السلام، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ويقول عن موسى عليه السلام في نفس السورة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والله عز وجل يقول في سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ونجد أيضا حتى في قصار السور التي يحفظها كثير من الناس، في سورة الأعلى عندما يقول ويتجنبها الأشقى، وفي سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، وفي سورة الليل لا يصلاها إلا الأشقى. فإذا حبذا أن ننبه بعضنا البعض وأن نتواصى بالحق، بأن القرآن الكريم استخدم كلمة الأشقى في الجانب، في جانب العذاب، في الجانب السيء، ليس في الجانب الإيجابي وإنما في الجانب السلبي. فأطرح أن أقول لولدي شقي لأنه كثير الحركة أو كثير النشاط، وإنما أستخدم عبارة أخرى، عبارة ألطف، عبارة فيها تفاؤل، فيها خير. واللغة العربية ولله الحمد واسعة، وهي أوسع الأوعية، والحمد لله أنها أن الله تبارك وتعالى جعلها وعاء لكلامه العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما في هذه اللغة العظيمة. وإلى الملتقى في حلقة أخرى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى ابن ماجة عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رواه ابن ماجة بسند صحيح. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. رواه أحمد بسند صحيح. إذن أيها المستمع الكريم، من هذا الدعاء ومن هذه الأدعية تعرف أن القلوب قد تثبت وقد تزيق، وأن هذا الأمر ما دام الإنسان في هذه الدنيا إذن هو معرض لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فكان جدير بنا أن نحرص في دعائنا، دعاء الله عز وجل، أن يثبت قلوبنا على طاعته، لأن القلب سريع التقلب. فعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانا. رواه أحمد بسند صحيح.

0: وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. رواه أحمد بسند صحيح. إذن هذا يدل على أن القلب يتأثر بالفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن قد وصف القلب بعدة أوصاف، فقد وصف القلب بالعمى فقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعنى أنه معظم العمى وأصله هو العمى الذي يضر في الدين، لأنه بسبب هذا العمى لا يرى الحق والعياذ بالله. وإذا ما رأى الحق، علما بأن الحق واضح، الحق واضح، وإذا ما رأى الحق فإنه يضل، نسأل الله السلامة والعافية. ليس يعني العمى هو أخذ البصر، يا كم من فاقد لبصره ولكنه ما شاء الله يرى ببصيرته ويرى من رحمة الله عز وجل ومن فضله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان عندما يأخذ بأسباب الانحراف وأسباب العمى يصل به الأمر إلى أن يصل العمى إلى القلب، فإذا وصل العمى إلى القلب والعياذ بالله فأي حق يراه، نسأل الله السلامة والعافية.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: ولهذا من هذه الأوصاف التي وصف المولى عز وجل بها القلب في قوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يصل إليها شيء من معاني القرآن. يكم من شخص يسمع القرآن والعياذ بالله، يسمع بأذنه ولكنه لا يصل إلى قلبه. فإذا كان القرآن لا يصل إلى القلب فما الفائدة؟ ما منها فائدة؟ كذلك وصف القرآن القلب بالختم والطبع والعياذ بالله، ختم الله على قلوبهم، وفي قوله تعالى: طبع الله على قلوبهم. والختم والطبع هو التغطية على الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. إذا القلب تغطى بالمعاصي والذنوب والسيئات فأي خير يصل إلى القلب؟ وإذا لم يصل الخير إلى القلب فأي خير ترجو من هذا الإنسان في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، في عفوه، في صفحه، في كرمه، في حيائه، في قيمه، أخلاقه، إلى غير ذلك. فهذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يحرص في الابتعاد عن الأسباب التي توصله والعياذ بالله إلى الضرر بالقلب، لأن القلب هو محل نظر الله عز وجل، وهو مصدر فعل الطاعة ومصدر فعل الشر. والقلب هذا إذا كان مليء بذكر الله، بمحبة الله، بما يرضي الله، ستجده هذا القلب حيا، وستجده لا يخرج منه إلا ما يقرب العبد إلى الله عز وجل. لكن إذا كان العكس والعياذ بالله، في القلب هذا مليء بالمعاصي، مليء بالشهوات، مليء بالشبهات، فأي خير يرجى من صاحبه في أقواله في أفعاله؟ ما يمكن. وأي أخلاق ستصدر من هذا الشخص؟ أي قيم يتكلم عنها؟ أي مبادئ ينطلق منها؟ أبدا. هؤلاء حالهم أسوأ حالا من الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم، وقلوبهم في يعني في وادي، والناس والعالم والقيم والمبادئ في واد آخر. فاحرص أيها المبارك، بارك الله فيك أيها المستمع الكريم،

0: احرص على صفاء القلب، وما من شيء يضر القلب ضررا بالغا مثل هذه المحرمات كبيرها وصغيرها، إلا أن الكبيرة بلا شك أن ضرره يكون أكثر ويكون ضرره أشد. فاحرص بارك الله فيك على أقوالك وأفعالك، وكذلك عليك بالدعاء أن يصلح الله قلبك، فإن صلاح القلب صلاح لبقية الجوارح. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا من عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث بن إسحاق الكندي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم في مستهل هذا اللقاء ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن بين هذه الآيات التي تناولت مناسك الحج قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية تتعلق بالمرحلة التي تلي أداء مناسك الحج الكبرى، وتحديداً بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي، حين يطلب من الحاج أن ينهي ما تبقى من أعماله. كلمة تفث في اللغة العربية تشير إلى الوسخ أو القذارة، وتستخدم للدلالة على ما يزال من الجسم بعد أداء مناسك الحج. في السياق القرآني تعني تفثهم إزالة ما علق بهم من أوساخ نتيجة للإحرام، مثل حلق الرأس أو تقصيره، وهو من السنن المؤكدة في الحج، حيث يحلق الرجل رأسه أو يقصره بعد أداء مناسك الحج، ويقصر أظافره ويأخذ من شاربه. وأما عن الجانب النفسي، فإن أداء مناسك الحج يعتبر تجربة روحية ونفسية عميقة، حيث يطهر الحاج نفسه من الذنوب ويشعر بالقرب من الله. وأما عن الجانب الاجتماعي، الحج يعزز من روح الوحدة والتآخي بين المسلمين، حيث يجتمعون من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك واحدة. أيها المستمعون والمستمعات، إن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، يشير إلى ضرورة إتمام ما تبقى من مناسك الحج بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي. هذه المرحلة تعتبر بمثابة التحلل الكامل من الإحرام، وتظهر التزام الحاج بتعاليم دينه ورغبته في إتمام عبادته على أكمل وجه. يحكى أن أحد الحجاج كان يؤدي مناسك الحج لأول مرة، ولم يهتم بتقليم أظافره أو حلق شعره بعد رمي الجمار، وعندما نصحه أحد الصالحين قال له: إن إتمام التفاصيل الصغيرة يرفع قدرك عند الله ويكمل حجك، فلا تدع شيئا إلا أتممته. فاستجاب ووجد في قلبه راحة وطمأنينة كبيرة بعد أن أتم جميع مشاعره. ومن القصص كذلك أنه كان هنالك حاج متقدم في السن يدعى عبد الله، اشتهر بين أهله بحرصه الشديد على أداء العبادات بدقة، وذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، وأدى رمي الجمار ونحر الأضاحي، لكنه في يوم الطواف شعر بالإرهاق الشديد، وكاد أن يترك حلق شعره أو تقليم أظافره بعد انتهاء مناسكه، فجلس عبد الله في الحرم يفكر، ثم تذكر قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، وتذكر كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر على استكمال التفاصيل الصغيرة في العبادات، فنهض عبد الله واهتم بكل تفصيلة من شعائره، حلق رأسه وقص أظافره، واعتنى بنظافته الشخصية، ولبس ثيابه المعتادة، وبعد أن أكمل ذلك شعر براحة غامرة وطمأنينة نفسية لم يشعر بها طوال أيام الحج. وعند عودته إلى أهله روى لهم بأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بإتمامه، والراحة الحقيقية في الطاعة تأتي حين نحرص على كل تفاصيلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ، يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات.

صباحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: وضواحيها. وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: سترته.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم.

الله الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض

كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام

يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من

به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات الكرام وأنتما مع الجميع، وعدنا كلكم أو جميعكم أن نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي أعربناها، تلك الآية التي تحمل الرقم 16 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك يا أحمد من سؤال نبدأ به حديثنا اليوم؟
3: لدي سؤال متعلق بالإعراب الذي أعربناه لهذه الآية بالأمس يا أستاذنا.
2: وما ذلك السؤال يا أحمد؟
3: في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سؤالي في هذه المفردة كل له قانتون، فلماذا يا أستاذنا جاءت هذه المفردة بهذه الطريقة كل، ولم يضف إليها ضمير متصل على سبيل المثال كلهم له قانتون؟
2: جميل، هذه الكلمة كل يلحق بها التنوين عوضا عما تضاف إليه، فيكون التنوين ليس تنوين التمكين وإنما هو تنوين العوض، ذلك أن اللغة العربية فيها الاختصار قدر الإمكان، فكل يؤتى بها هكذا كل، والمقصود أن يكون هناك مضاف إليه محذوف، تقول كل يموت أي كل حي يموت. وربما ذكر المضاف إليه، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ولكن هذا الحذف يكون مستعملا كثيرا وفي القرآن منه الكثير. وإن كلا لما أي وإن كلا لما، وقال تعالى في غير هذه الآية أيضا كل له قانتون، وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالتنوين هنا عوض عن المضاف إليه ويكون مفهوما من المقام، من مقام التعبير،
3: ولا حاجة للضمير.
2: نعم
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المغزى من قوله تبارك وتعالى وقالوا في صدر هذه الآية؟
2: هذا إنحاء عليهم وبيان لجهلهم. وقالوا أي اعتقدوا، فقالوا هنا بمعنى الاعتقاد. لو كان قولا مجردا عن الاعتقاد قد يكون في ذلك عذر، ولكن قوله

0: اتخذ الله ولدا عقيدة لديهم، عبر عنه بالقول، أي عبر عن الاعتقاد بأن ذلك لا يعتقده من له أدنى عقل، وهو أن الله له ولد أو اتخذ ولدا. فعبر بالقول هنا عن الاعتقاد إشارة إلى أن هذا القول قول مجرد عن دليل، وأن هذا الاعتقاد ناشئ عن جهل أو سوء فهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المخاطب بقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا؟
0: هنا إخبار وليس خطابا، ولكنه موجه إلى كل من يقرأ القرآن بيانا لفظائع اعتقادات أو معتقدات أولئك الضالين والمغضوب عليهم من مشركين ومن أهل كتاب. أولئك ضلوا، فأخبر الله عنهم تعجيبا من شأنهم وقالوا اتخذ الله ولدا، فهو يخاطب كل من يقرأ القرآن، بل في هذا الإخبار تعجيب لشأنهم واستخفاف بهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا وما نوع عقيدتهم؟
0: هؤلاء جمعت الآية ثلاثة أصناف من البشر. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، بعضهم هكذا يقول بل أغلبهم، وقالوا أيضا الجن أيضا كذلك، الملائكة والجن بنات الله، ونسبوا إليه الصاحبة فقالوا هم، تعالى الله عما يقولون، قالوا هم نسل الله من سروات الجن. وقالت اليهود عزير
2: ابن الله،
0: وقالت النصارى
3: المسيح ابن الله
0: كما ذكرت الآية في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه الآية هنا وقالوا جمعت الأصناف الثلاثة، مشركي العرب، ومن قال من اليهود عزير ابن الله، ومن قال من النصارى المسيح ابن الله، كما جمعتهم آية أخرى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله تعالى سبحانه هو الغني.
1: فماذا يعنون بقولهم اتخذ الله ولدا؟
0: اليهود قالوا اعتقدوا عزير ابن الله، وأن النصارى اعتقدت أن المسيح ابن الله، وأن مشركي العرب اعتقدت أن الملائكة بنات الله. فهذا الولد شامل للذكور والإناث، لأن الولد يشمل الذكور والإناث، تقول لفلان ولد أي ابن وبنت أو أبناء وبنات، فالأولاد شامل لماذا؟
2: ذكر والأنثى،
0: للذكور والإناث، للبنات والبنين. أما البنين فهو خاص بالذكور، البنات خاص بالإناث.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الذي حملهم على أن قالوا اتخذ الله ولدا؟
0: جميل جدا، يوجد في التوراة كما يوجد في الإنجيل التعبير بالأب السماوي عن الرب، وهذه الألفاظ إما أن يكون وضعها المفترون الذين كتبوا التوراة والإنجيل بأيديهم، لأن التوراة والإنجيل لم يحفظا من التحريف، وإما أن تكون هذه الألفاظ موجودة أساسا والمقصود بها الأب بمعنى الحاني والشفيق والرحيم واللطيف، إن كان ذلك موجودا بالفعل من الوحي. فهؤلاء بسوء فهمهم جعلوا الأب الأب الحقيقي، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله
2: وأحباؤه.
0: جميل. أما مشركو العرب فالذي دعاهم رؤساؤهم في الضلال،
2: رؤساؤهم في الضلال هم الذين جبروهم على ذلك،
0: وإن لم يقع منهم إجبار على ذلك ولكنهم زينوا لهم ذلك فاعتقدوه معتقدا، قال الضالون المنحرفون الملائكة بنات الله، فصارت عقيدة لديهم، زين الشيطان لهم هذه العقيدة بجهلهم، فهم يجهلون كمالات الله وأنه مستغن عن الولد.
1: ولكن يا أستاذنا، على كل هذه الادعاءات التي نسبوها لله سبحانه وتعالى، كيف نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذه المقولة حينما يقولون قالوا اتخذ الله ولدا؟
0: اتخذ الله ولدا على هذه العبارة فيه تناقض،
2: فيه تناقض.
0: نعم، فأنت حينما يولد لك ولد هل تقول اتخذت ولدا؟
2: لا يا أستاذ،
0: بل تقول ولد لي ولد.
2: أجل،
0: فهذا التعبير بنفسه فيه مناقضة، لأن الولد لا يتخذ وإنما يولد، فالولد مولد من والديه وليس متخذا. أما الذي يدعى نعم فيقال هو متخذ. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن امرأة العزيز؟ ماذا قال؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا
2: أو نتخذه ولدا.
0: سبحان الله. وقالت كذلك امرأة فرعون، ماذا قالت؟
2: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
0: فمعنى ذلك ليس والدي، لأنهم قال نتخذه، فهذه العبارة تحمل في طياتها التهكم بهم والتناقض. وقد أنحى الله عليهم في قوله أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.
1: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، الوقت دائما يدركنا، ولكن ندركه نحن من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، في حياتنا اليومية حين يوكلك شخص بمبلغ من المال لتستثمره، فإنك تنتظر اليوم الذي سيحاسبك فيه على كل بيسة. ولله المثل الأعلى، فقد أودع الله في أجسادنا عمرا هو أغلى من كل كنوز الأرض، وضرب لنا موعدا للحساب الأكبر. استمع بقلبك إلى هذا الحديث النبوي المهيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تأمل يا رعاك الله، سؤالان من أصل أربعة في هذا الحساب الدقيق. هذان السؤالان يخصان الوقت. يسأل الإنسان عن عمره عامة، ثم يخصص السؤال عن مرحلة الشباب خاصة. لماذا الشباب؟ لأنه محطة الحيوية الدافقة بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، وهو مرحلة القوة والعزيمة الماضية التي لا تعوض. يصور لنا الأديب أبو عثمان الجاحظ هذه الحسرة حين أدركته الشيخوخة وضعفها، فكان يبكي أيام القوة منشدا: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبت نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. ففي البيت الأخير يقارن أن الثوب البالي ليس كالثوب الجديد، فالشيخوخة ليست كالشباب. لذا كان السلف الصالح أشد الناس محاسبة لأنفسهم في استغلال أوقاتهم. تخيل معي دقة الفضيل بن عياض حين قال: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. سبحان الله، يحسب كم كلمة نطق بها في أسبوع كامل لئلا يضيع وقته في لغو أو غيبة. ويقول ابن القيم: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. فإذا قطع وقته في الغفلة والأماني الباطلة، فموت هذا خير له من حياته. ولكن تعالوا لنسقط هذه الكلمات العظيمة على واقعنا اليوم. ماذا لو رأى العلماء الراحلون حالنا مع الشاشات؟ إن الواقع يدمي القلب. لقد التهمت الأجهزة الذكية أعمار الكثير من الشباب حتى فقدوا حياة الواقع، وانصرفوا إلى عالم وهمي بلمسة خفيفة تلقي بهم في مهاوي الضياع والمقارنات. لقد تركوا حلق العلم، وتكسرت هممهم بمعاول التفاهات، وضيعوا أثمن ساعات الشباب فيما لا فائدة فيه، متناسين هموم أمتهم وبناء أوطانهم. كيف سنجيب يوم القيامة عن هذا السؤال حين تفتح صحائفنا فنجدها مليئة بساعات من التصفح الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ استثمار الوقت اليوم لم يعد مجرد جلوس صامت، بل هو حركة وإنتاج. لذلك أسس مركز الشباب بتوجيهات سامية ليكون بيئة حاضنة لإبداعاتكم. كما يمكن للناشئة أن تنضم إلى الملتقيات الصيفية لتتعلم العلم الشرعي. وإذا نظرنا إلى الساحة الوطنية نجد منصات تدعوك لحل تحديات صناعية حقيقية، تبحث عن عقول شابة لإيجاد حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة. فالساعات التي تقضيها في تعلم البرمجة أو حل مشكلة تقنية تخدم وطنك، أو الانخراط في عمل تطوعي أو تعلم عن بعد، هي الساعة التي ستفخر بها يوم يقال لك وعن عمره فيما أفناه. هذا هو التطبيق العملي للعبادة في عصرنا الحاضر. أخي المستمع، أختي المستمعة، يقول الإمام الماوردي ناصحا: كل إنسان يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله، فخذ من نفسك لنفسك، وقس يومك بأمسك، وكف عن سيئاتك وزد في حسناتك قبل أن تستوفى مدة الأجل. فاجعل من كل يوم يشرق فيه الصباح صفحة بيضاء تملأها بعلم نافع أو ابتكار مفيد أو عمل صالح يرضي ربك ويبني وطنك. لا تجعل يوم حسابك يوم ندامة على شباب ضاع خلف شاشة صغيرة، بل اجعله يوم تكريم وفرح بما قدمت لدينك وأمتك. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنبحر سويا في مفهوم عظيم يغفل عنه الكثيرون، لنعرف البركة، كيف ستجلب بركة الله في ساعات يومك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف حريصون على التقارب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو، خلق الخلق وشرع الحق وأنزل الصدق وبين الهدى وخوف من الردى. ما أروع هؤلاء الذين يستمسكون بأخلاقهم وسمتهم وأدبهم الرفيع، فيجانبون صور المهاترات والمناوشات التي تقع بين بعض الناس في مختلف ميادينهم وفي فضاءاتهم الافتراضية، حيث يطغى بين حين وآخر ما يؤسف له من كلمات نابية ومواقف متعصبة ونفوس تتنافر. يأتي كل ذلك تحت وطأة لحظات انفعال واحتقان واستثارة. والمتدبر لكتاب الله يجد أن الأصل في النفوس المؤمنة جنوحها لحب الخير وحسن الظن والتغافل عن الزلات وسعة الصدر والحلم والأناة وإصلاح ذات البين وإطفاء نيران الخلافات وحسن الجوار والقول الحسن للناس. نفوس تتوق إلى الألفة وتميل إلى الصفاء وتجتهد في إزاحة الغبار الذي تثيره المناوشات والذي يحجب رؤية سبيل الرشد في التعامل بالتي هي أحسن. نفوس تتذكر ما يجب أن تكون عليه من حب لله وحرص على مرضاته، ما يسهل ترك تلك المهاترات ويدفع نحو العفو والمصالحة، مستشعرة قول الحق تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويدرك الواعون أن الحرص على التقارب قوة إيمانية وإشراقة روحية، والمؤمن القوي من شأنه أن يبادر بالسلام ويبسط يد الألفة ويخفض جناحه لإخوانه ويبحث مخلصا عن مواطن الاتفاق، متحاشيا إثارة الخلاف. مؤمن حي القلب متيقظ الضمير، يكره أن يكون سببا في تباعد وتنافر وخصام، إنما يسهم في تشييد جسور التآخي والائتلاف والوئام. فهنيئا لمن سار على هداية ورشاد، مصفيا قلبه من الضغائن والأحقاد، محبا الخير لإخوانه وأبناء أمته أينما كانوا في بلاد الله، راجيا الخير لهم ومجتمعاتهم، متلاحما معهم على كل حال، متطلعا إلى عالم يسوده الخير والسلام بين شعوبه. عش بالسلام، عش بالسلام مجللا بأماني، فالغل يذهب خالص الإيمان. وذر الضغائن واعتزل لسبيلها، وانهج سبيل البر والإحسان، واهنأ حياتك في ظلال تآلف، وامدد يد الترحاب للإخوان. هم في النوائب قوة وحصانة، بعض يشد البعض كالبنيان، وأخو المحامد في العواصف ثابت، عند الهياج يفوح كالريحان، ويقول حسنا للعباد تلطفا، لا يستكين لنزغة الشيطان. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي يضيء الفجر جنبات الأرض بفيض من رحمته، فتمضي نفوس في سبيل هدايته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار الساعة التاسعة، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك عبر برقية تهنئة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلاله عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق ملكا وشعبا وحكومة، راجيا تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في شتى المجالات. وأشاد عزه الله بعمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع البلدين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي جنبيك كولوبايف وزير خارجية جمهورية قرغيزستان. جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتغليب نهج الحوار والتفاهم بين الدول. من جانبه هنأ معالي السيد وزير الخارجية نظيره القرغيزي بمناسبة فوز جمهورية قرغيزستان بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين القادمين، معربا عن خالص تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الدولية وبما يعزز جهود صون الأمن والسلم الدوليين وترسيخ قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تجري بشكل جيد وقد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. وقال الرئيس الأمريكي خلال تصريحات في البيت الأبيض إن المفاوضات الجارية لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفتح محادثات نووية جديدة مع طهران تواصل إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تجري مناقشته مع إيران ستحصل واشنطن على مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب والذي يعد نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 أصوات بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية. ويتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه بلاده قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. واتفق الطرفان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك إن الاتفاق مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله
وإبعاد عناصره جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. على الصعيد الميداني، أسفرت غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت فريقا صحيا ما أدى إلى مقتل مسعف. من جهتها، أعلنت قوة الأمم المتحدة اليونيفيل مقتل جندي من قواتها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقعه جنوب شرق لبنان. يأتي ذلك فيما حذر الجيش الإسرائيلي السكان من العودة إلى قراهم على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي داخل لبنان. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت شققا سكنية في مناطق متفرقة بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن 5 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا وأصيب آخرون نتيجة قصف شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة. كما أسفرت غارة إسرائيلية على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان إلى استشهاد 2 وإصابة آخرين، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين جراء غارتين استهدفت إحداهما شقة سكنية في حي تل الهوى وأخرى في مخيم الشاطئ. هذا وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تصعيدا متواصلا في عمليات الاقتحام والاعتقالات والاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون. قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بمسيرة أوكرانية على قطار ركاب في شبه جزيرة القرم وسط تبادل الهجمات المكثفة بالمسيرات والصواريخ بين موسكو وكييف. كما قصف الجيش الأوكراني مصنعا للبارود في منطقة ريازان الروسية ما تسبب في اندلاع حريق. من جانبه، أعلن السلاح الجوي الأوكراني أن قواته أسقطت 264 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أصل نحو 300 مسيرة. تصدرت الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا قائمة أكثر الأزمات المهملة في العالم وفق التصنيف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين، في وضع عزي إلى تنامي النزعة القومية وإعادة التسليح في الدول الغنية. وأشار المجلس إلى أن السودان يضم أكثر من 9 ملايين نازح داخليا وأن 4 ملايين آخرين فروا إلى الدول المجاورة. كما يعاني نحو 19.5 مليون سوداني من الجوع. كما حجزت جمهورية الكونغو الديمقراطية مكانا لها على القائمة للعام العاشر على التوالي. وفي 2025 لم يتم تأمين سوى 27% من التمويل اللازم لها. ويستند تصنيف المنظمة غير الحكومية إلى 3 معايير هي نقص التمويل الإنساني والتغطية الإعلامية والإرادة السياسية من المجتمع الدولي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الغذاء غير الآمن يتسبب في ما يقدر بنحو 866 مليون حالة مرضية و1.5 مليون حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة على الصحة والتنمية والاقتصادات الهشة. وتظهر هذه البيانات الجديدة أن الأطفال دون سن 5 هم الأكثر عرضة للخطر، وعلى الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 9% من سكان العالم إلا أنهم يعانون من نحو 1/3 جميع الأمراض المنقولة بالغذاء، وكثير منها أمراض إسهال حادة قد تكون قاتلة وفقا للمنظمة. كما أن التعرض لمواد كيميائية مثل الرصاص والزئبق العضوي من خلال الغذاء بمقدوره أن يلحق الضرر بأدمغة الأطفال في طور النمو ويسبب لهم مشكلات عصبية ونمائية مدى الحياة. لازلنا نوالي قراءة هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان.
أقيم في مدينة جنيف السويسرية حفل تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، واستعراض تجربة إعادة تصميم أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وإبراز أهم المنجزات والابتكارات المؤسسية وتيسير تبادل المعرفة وتعزيز الحوار بين صناع السياسات الاجتماعية من الخبراء والشركاء الدوليين. فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والبحث العلمي والخدمات البيطرية بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس ناقشها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال زيارته إلى عدد من المؤسسات الزراعية والبحثية المتخصصة في بيلاروس. كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير سلاسل القيمة المضافة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وبحث سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال لقائه في مدينة مينسك بمعالي ماكسيم رزنيكوف وزير الخارجية البيلاروسي وسعادة ميكالاي بارزافيتش مدير عام المركز الوطني لترويج الصادرات البيلاروسي بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خاصة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين. أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان ومنظمة اليونيسف في عدد من المجالات المتعلقة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية ذات الأثر المستدام استعرضها سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية مع سعادة كارلا حداد مارديني مديرة وحدة التبرعات والشراكات مع القطاع الخاص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وأكد الجانبان على أهمية دور سلطنة عمان في دعم الجهود متعددة الأطراف المتعلقة بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في محافظة شمال الشرقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرا، وركز العرض على مشروع العدادات الذكية ومشاريع قطاع المياه بالإضافة إلى استعراض النمو في عدد السكان المشمولين بالشبكات وأهم ما تتضمنه المنظومة المائية بالمحافظة ومشاريع الأمن الغذائي وتعزيز نظام نقل المياه وكذلك مشروعات ربط أنظمة نقل المياه بين ولايات محافظة شمال الشرقية والمحافظات الأخرى. أسندت بلدية مسقط مشروع الخدمات الاستشارية لتصميم قنوات تصريف مياه الأمطار بمنطقة الغبرة الشمالية في ولاية بوشهر ومشروع تصميم وتنفيذ أعمال معالجة تجمعات مياه الأمطار بمنطقة الموارح الجنوبية في ولاية السيب. ويستهدف مشروع الغبرة الشمالية إعداد تصميم تفصيلي متكامل لنظام تصريف مياه الأمطار من خلال تنفيذ الدراسات المساحية والهيدرولوجية والهيدرولوكية اللازمة وتطوير حلول هندسية قادرة على استيعاب كميات المياه المتدفقة والحد من مخاطر الفيضانات. فيما يشمل مشروع الموارح الجنوبية تنفيذ 6 عبارات صندوقية على شارع مازون إلى جانب إنشاء قناة مفتوحة مزودة بحمايات جانبية بطول إجمالي يصل إلى 2200 متر وتنفيذ شبكة من قنوات تصريف مياه الأمطار الفرعية بطول يقارب 800 متر إضافة إلى إعادة إنشاء الطريق المتضرر وتنفيذ أعمال الحمايات اللازمة. احتفت وزارة التعليم بختام جائزة الإبداع المدرسي في نسختها الثانية وتكريم المدارس الفائزة والتي جاءت بالتعاون مع شركة أومفكو بمشاركة 163 مدرسة من مختلف المحافظات. تأهل منها 33 إلى التصفيات النهائية، وتنافست ضمن 3 فئات هي مدارس الصفوف من الأول إلى الرابع، ومدارس الذكور والإناث للصفوف من 5 إلى 12.
واشتملت جائزة الإبداع المدرسي على 4 مجالات رئيسة هي التنظيم الإداري والتخطيط الاستراتيجي والشراكة المجتمعية وجودة الأداء، وتهدف إلى تطوير العمل المؤسسي في المدارس وتعزيز فاعلية القيادة المدرسية وتوسيع الشراكات مع المجتمع المحلي، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتحسين مستويات التحصيل الدراسي. الخبر الأخير: احتفل المستشفى السلطاني بيوم التوعية بأمراض صمامات القلب بهدف تعزيز الوعي وكيفية تشخيص أمراض صمامات القلب مبكرة لبدء علاجها في مراحلها الأولى، وكذلك الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية والعملية في هذا المجال. وتضمن الاحتفال عددا من المحاضرات حول أمراض صمامات القلب والتطور الذي شهده المركز الوطني لطب وجراحة القلب في علاجها سواء بالمنظار أو بالقسطرة القلبية. ختاما لنشرة أخبار الساعة 9، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الدنمارك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. بيروت وتل أبيب تتفقان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. استشهاد وإصابة فلسطينيين إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 9. هذه تحيات الزملاء حميد بن علي اللمكي كان معكم في تحرير هذه النشرة، نفذ النشرة على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها لكم هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.

كحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

أسبابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه.

ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل

مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.

نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا

إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق.

الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

فاغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا

0: لكنود
1: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون

حامية نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

معبود ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متصلا حول قصة إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه، عندما يقول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كلمة شقي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في عدة مواضع، والذي أريد أن ألفت إليه انتباه إخواني وأخواتي هو الاستخدام الذي يستخدمه بعض الناس في كلمة شقي، فيستخدم بعض الناس في الطفل المشاكس أو كثير الحركة أو ربما الذي يتفنن في المقالب التي يقوم بها ويتعب أحيانا الذين حوله من أبويه وإخوانه الكبار، فيقولون عن هذا الولد أنه شقي. ونحن ينبغي أن ننتبه إلى الألفاظ التي نقولها، نحن مسلمين، ولابد أيضا أن نعتز بانقيادنا للقرآن الكريم حتى في باب المصطلح. فالقرآن منهج أيضا اصطلاحي، نأخذ منه الكلمات التي نريدها. هذا في الحقيقة من تعلق المؤمن بكتاب الله عز وجل، هذا الذي يسامي ويفاخر بهذا القرآن الذي هو خطاب الله عز وجل المعجز لهذه البشرية. كيف لا تعتز؟ كيف لا تستخدم الألفاظ التي يستخدمها القرآن؟ فكيف ترضى لولدك أن تسميه شقيا؟ هل من قلة الألفاظ؟ يعني نحن نجد في القرآن الكريم استخدام كلمة شقي في معنى لا يليق بطفل صغير، حتى لو كان يعني أبواه على غير الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. هذا مولود على الفطرة، كيف تسميه شقيا؟ كيف هو في بيئة مؤمنة، وهو مؤمن إن شاء الله تعالى يكون كذلك، وربما يكون من خيار المؤمنين. نحن نجد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، في سورة هود. فإذا الناس يقسمون إلى قسمين، إلى قسم شقي والعياذ بالله وقسم سعيد، فكيف تقول لهذا الولد شقي؟ ونحن نجد في نفس السورة، في سورة مريم، في قصة سيدنا زكريا عليه السلام: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ويقول عن موسى عليه السلام في نفس السورة: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والله عز وجل يقول في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.

0: ونجد أيضا حتى في قصار السور التي يحفظها كثير من الناس في سورة الأعلى عندما يقول ويتجنبها الأشقى، وفي سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، وفي سورة الليل لا يصلاها إلا الأشقى. فإذا حبذا أن ننبه بعضنا البعض وأن نتواصى بالحق، بأن القرآن الكريم استخدم كلمة الأشقى في جانب العذاب، في الجانب السيء، ليس في الجانب الإيجابي وإنما في الجانب السلبي. فأطرح أن أقول لولدي شقي لأنه كثير الحركة أو كثير النشاط، وإنما أستخدم عبارة أخرى، عبارة ألطف، عبارة فيها تفاؤل، فيها خير. واللغة العربية ولله الحمد واسعة، وهي أوسع الأوعية، والحمد لله أنها أن الله تبارك وتعالى جعلها وعاء لكلامه العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما في هذه اللغة العظيمة. وإلى الملتقى في حلقة أخرى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم اليوم في مستهل هذا اللقاء ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم. أيها المستمعون والمستمعات، اعلموا أن الحج ركن من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن بين هذه الآيات التي تناولت مناسك الحج قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية تتعلق بالمرحلة التي تلي أداء مناسك الحج الكبرى، وتحديدا بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي، حين يطلب من الحاج أن ينهي ما تبقى من أعماله. كلمة تفث في اللغة العربية تشير إلى الوسخ أو القذارة، وتستخدم للدلالة على ما يزال من الجسم بعد أداء مناسك الحج. في السياق القرآني تعني تفثهم إزالة ما علق بهم من أوساخ نتيجة للإحرام، مثل حلق الرأس أو تقصيره، وهو من السنن المؤكدة في الحج، حيث يحلق الرجل رأسه أو يقصره بعد أداء مناسك الحج، ويقصر أظافره ويأخذ من شاربه. وأما عن الجانب النفسي فإن أداء مناسك الحج يعتبر تجربة روحية

0: نفسية عميقة، حيث يطهر الحاج نفسه من الذنوب ويشعر بالقرب من الله. وأما عن الجانب الاجتماعي، الحج يعزز من روح الوحدة والتآخي بين المسلمين، حيث يجتمعون من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك واحدة. أيها المستمعون والمستمعات، إن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم يشير إلى ضرورة إتمام ما تبقى من مناسك الحج بعد رمي الجمار ونحر الأضاحي. هذه المرحلة تعتبر بمثابة التحلل الكامل من الإحرام، وتظهر التزام الحاج بتعاليم دينه ورغبته في إتمام عبادته على أكمل وجه. يحكى أن أحد الحجاج كان يؤدي مناسك الحج لأول مرة، ولم يهتم بتقليم أظافره أو حلق شعره بعد رمي الجمار، وعندما نصحه أحد الصالحين قال له إن إتمام التفاصيل الصغيرة يرفع قدرك عند الله ويكمل حجك، فلا تدع شيئا إلا أتممته. فاستجاب ووجد في قلبه راحة وطمأنينة كبيرة بعد أن أتم جميع مشاعره. ومن القصص كذلك أنه كان هنالك حاج متقدم في السن يدعى عبد الله، اشتهر بين أهله بحرصه الشديد على أداء العبادات بدقة، وذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج وأدى رمي الجمار ونحر الأضاحي، لكنه في يوم الطواف شعر بالإرهاق الشديد وكاد أن يترك حلق شعره أو تقليم أظافره بعد انتهاء مناسكه. فجلس عبد الله في الحرم يفكر، ثم تذكر قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وتذكر كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر على استكمال التفاصيل الصغيرة في العبادات، فنهض عبد الله واهتم بكل تفصيلة من شعائره، حلق رأسه وقص أظافره واعتنى بنظافته الشخصية ولبس ثيابه المعتادة، وبعد أن أكمل ذلك شعر براحة غامرة وطمأنينة نفسية لم يشعر بها طوال أيام الحج. وعند عودته إلى أهله روى لهم بأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بإتمامه، والراحة الحقيقية في الطاعة تأتي حين نحرص على كل تفاصيلها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق.

أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

قد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل

يوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من

حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان

اللهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

0: بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟
1: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
0: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم

0: ولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا.

السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين

وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.

وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل

وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

لكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعاد.

شديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم.

مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا

لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما

0: واعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قتل قضاء إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وضل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ

0: ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول العوارض القلبية التي تعقب الصلاة. نعم، كنا معكم في الدرس الماضي في العارض الثالث. من منكم يأتي به؟
1: نعم. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فاعلم، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
0: زين، أحسنت. عرفتم على أن العوارض القلبية التي تنقض الصلاة الارتداد، فعرفتم الارتداد هو الرجوع الخروج عن التوحيد إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد، ما كذلك؟
1: نعم.
0: فلو مثلا الإنسان كان على وضوء وارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل اكتفي بذلك الوضوء؟
1: لا.
0: لو كان هو في الصلاة يقول حاول ارتد عن الإسلام، انتقض الصلاة ولا لا؟ انتقض وضوء ولا ما انتقض وضوء؟ انتقض، ما كذلك؟ لأن الإسلام شرط ليش؟ لصحة الأعمال. كيف يكون عمل دون الإسلام؟ ما يستوي، ما كذلك؟ تقدم الكلام عليها. فمن نوع ذكر هنا عدة مسائل بعد ذلك ذكرناها معكم نناقشكم فيها. المسألة الأولى، إذا ارتد المسلم إلى الشرك ثم رجع إلى الإسلام، مثلا تم بقي في شركه في حال ارتداده 10 أيام ثم رجع إلى الإسلام، السؤال هل يطالب بإعادة الصلاة وهل يطالب بإعادة شيء من الأعمال التي مضت عليه في حال ارتداده ولا ما عليه؟ ما تقول؟
2: نعم. في مسألة خلاف.
0: نعم.
2: قيل عليه أن يأتي بها.
0: نعم.
2: وقيل ليس عليه ذلك.
0: ليس عليه ذلك.
2: نعم. والقول الثالث قيل ليس عليه أن يأتي بشيء منها إلا الحج.
0: الآن السؤال، إذا الأعمال التي مضت عليه في حال ارتداده ولم يحج في حال ارتداده، السؤال الأعمال التي تركها في حال ارتداده.
2: نعم.
0: هل عليه إعادة ولا لا؟
2: في مسألة خلاف.
0: نعم.
2: قيل عليه ذلك وقيل ليس عليه.
0: ليس عليه. زين. المسألة الثانية التي ذكرناها، إذا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بعد وقت رجع إلى الإسلام، السؤال هل عليه أن يعيد الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده من صوم من صلاة من حج ولا ما عليه؟
2: نعم.
0: فضل.
1: قيل عليه.
0: نعم.
1: وقيل ليس عليه.
0: نعم.
1: وقيل لا عليه إلا الحج.
0: الحج لماذا؟
1: لأنه عمله في الإسلام الذي كان قبل.
0: لأن أركان الإسلام 5.
1: نعم.
0: ما كذا؟ بني الإسلام على كم؟ على 5.
1: نعم.
0: طيب، الإسلام هو السابق أتى مثل بالحج مثل، لكن هذا إسلام جديد لابد إيش من يكون مبنيا على 5 أركان، وكذلك ومن بين هذه 5 إيش؟
1: الحج.
0: والشيخ عللنا قال لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق، ما كذلك؟
1: نعم.
0: المسألة الثالثة، مشرك دخل الإسلام، هل يطالب بإعادة الأعمال التي تركها في حال شركه؟
1: ليس عليه.
0: ليس عليه. وقادم نعقول للذين كفروا
1: ينتهوا
0: يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ماذا الحديث؟ الإسلام
1: جبر لما قبل.

0: ما كذلك؟ زين، أخذ أيضا سؤال رابع ولا خامس؟ رابع. ترتيب إبراهيم؟
1: نعم. من ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة،
0: بعد أن دخل وقت الصلاة، طيب،
1: أو ارتد وهو في الصلاة،
0: نعم،
1: هل عليه بدل تلك الصلاة التي دخل عليه الوقت فيها؟
0: نعم،
1: في المسألة قولان،
0: نعم،
1: قيل عليه إعادتها مطلقا، وقيل ليس عليه إعادتها إلا إذا مضى من الوقت مقدار ما يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة.
0: نعم، أحسنت، شكرا. طيب، هنا آخر درس الماضي، فهناك من فائدة تقفون عندها من تعلق بهذا الموضوع، وهي إيش؟ من منكم يأتي بها؟ نعم.
2: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكن قد أسلم،
0: نعم،
2: إلا إذا ارتد ووقتها حضر، أو كان قبل شركه قدم النذر، أو كان قد طاف ولم يركع وظل، عليه أن يقضيه إذا انتقل.
0: نعم. طيب، هنا إبراهيم ممكن تأتي معنا الأبيات؟
1: نعم. أن المشرك ليس عليه قضاء لما تركه في حال شركه إن دخل في الإسلام،
0: نعم،
1: إلا أمور استثناها الناظم،
0: نعم،
1: وهي أنه إلا أنه إذا كان مسلما ثم ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة،
0: نعم،
1: فإنه عليه قضاؤها إذا أسلم،
0: نعم،
1: أو كان قد نذر في شركه فإنه
0: نعم.
1: يشرع له،
0: من النذر بأن يصلي ركعتين مثلا،
1: نعم،
0: من قبل في الإسلام السابق قبل أن يرتد،
1: نعم،
0: نذر أن يصلي ركعتين ولكنه ارتد قبل أن يأتي بهما،
1: نعم،
0: ثم رجع إلى الإسلام،
1: نعم، فإنه يشرع
0: عليه.
1: له أن يأتي به،
0: نعم.
1: عليه أن يأتي به،
0: نعم،
1: أو كان قد طاف في إسلامه السابق،
0: نعم،
1: لكنه لم يصلي ركعتي الطواف،
0: نعم،
1: فإنه عليه أن يأتي بهما بعدما أسلم.
0: أحسنت، شكرا. زي وما على المشرك قط مهما لزم قط قضاء إن يكون أسلم، فهذا شامل إذا كان بنا مشرك سابقا ما كذا،
1: نعم،
0: أو كان مسلما ثم ارتد،
1: نعم،
0: ما كذا، ما عليه قضاء، ليس عليه قضاء الأعمال التي تركها في حال شركه السابق، وليس عليه قضاء الأعمال التي تركها في حال إسلامه قبل ارتداده، وليس عليه قضاء الأعمال التي تركها في حال ارتداده، كل ما كذا، ما عدا ايش؟ ما عدا الخصال التي استثناها، ما كذلك؟
1: نعم.
0: قال وما على المشرك مما لزم قط قضاه ان يكون قد اسلم، زين، الا اذا ارتد وقتها وقت ايش؟ وقت الصلاه حضر، او كان قبل شركه قدما نذر، نذر بالصلاه مثلا، ما كذلك؟ زين، او كان قد طاف ولم يركع وظل، عليه أن يقضيه ضمير يعود إيش؟
1: طواف،
0: ها؟
1: طواف،
0: يقضي الطواف
2: ركعتين،
0: قال يقضيه
1: فعل الصلاة،
0: نعم،
1: فعل الصلاة ركعتين،
0: نعم،
1: فعل الصلاة،
0: نعم، يعود الركوع،
1: نعم،
0: مأخوذ من إيش؟ أو كان قد طاف ولم يركع، عليه أن يعيده أن يقضيه، يعني يقضيه إيش؟ الركوع، وهو ركعة، وهما ركعتان، وهما ركعتان الطواف، ما كذلك؟
1: نعم،
0: عليه أن يقضيه إذا انتقل من إيش؟ من الشرك إلى الإسلام، هكذا، نعم. وهنا فائدة أيضا من أربعة أشخاص ليس عليهم قضاء الصلاة إلا إذا حصل مانع بعد دخول وقت الصلاة، أربعة أشخاص من بينهم المشرك، ما كذلك؟ زين، الحائض، المجنون، المغمى عليه، هؤلاء يعني ما عليهم قضاء إلا إذا حصل المانع، مثلا حصل الجنون مثلا بعد دخول وقت الصلاة، زين، أو أتاها الحيض بعد دخول وقت الصلاة، أو أغمي عليه بعد دخول وقت الصلاة، وما على المجنون قط بدله ولا فاق ثم صار

0: يعقله. إلا صلاة قلنا فيها بعد ما دخول وقتها عليه احتكم، فإنه يبدلها إن عقل. كذلك حال البري أيضا جعل، كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدل. من هل عليهم بدل إذا حصل هذا المانع بعد دخول الوقت، أو إذا مضى من الوقت مقدار ما تؤدى فيه الصلاة؟ خلاف بخلاك. هذا معكم أربعة أشخاص ليس عليهم قضاء الصلاة إلا إذا حصل المانع منهم بعد دخول وقت الصلاة. منهم مشرك، حائض، مجنون، مغمى عليه، الأربعة. عرفتم المشرك؟ إيش الأبيات التي ذكر فيها الثلاثة؟ وما على المجنون هذا،
1: وما على المجنون قط بدل.
0: ارفع صوتك.
1: وما على المجنون قط بدل،
0: بدلوا
1: نعم. ولو صار ثم
0: ولو أفاق
1: ثم سار يعقل نعم. إلا صلاة كنا فيها بعدما دخول نعم. وقتها عليه احتكم نعم. وما على الحائض من
0: فإنه يبدلها إن عقل،
1: فإنه يبدلها إن عقل.
0: كذلك حال البري أيضا جعل، كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدل. وضحت؟ نعم. زين، هنا فائدة. ممكن المسألة مثلا هل على المشرك إذا رجع الإسلام هل عليه أن يعيد أعمال، وهل يعطى ثواب تلك الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده ولا؟ هنا مسألة أعطيكم إياها. المسألة إذا ارتد مسلم ثم رجع إلى الإسلام، هل يطالب بإعادة الأعمال التي تركها في حال إسلامه؟ زين، وهل يعطى ثوابها؟ لأن قال لئن أشركت لأحبطن عملك، وكذا. والآية الثانية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نسوها. المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده؟ وهل يعطى ثوابها ولا ما يعطى ثوابها؟ المسألة عندكم أربعة أقوال. القول الأول الإحباط مشروط بالموت، مشروط بالموت، فإذا رجع إلى الإسلام جدد له العمل، أي يعطي ثواب عمله ولا يطالب بإعادة شيء، ولا يطالب بإعادة شيء. ما القول الأول؟ الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع قبل موته إلى الإسلام نعم جدد له العمل، أي أعطي ثوابه زين، ولا يطالب بإعادة شيء، لا بصلاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا غير ذلك. ما كذلك؟ هذا القول الأول. ما القول الثاني؟ القول الثاني الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع يكون حال جدد له العمل، أي أعطي ثواب عمله ولا يطالب بعادة شيء إلا الحج. مو يخلف القول الثاني على القول الأول، إلا الحج. أي القول الأول ولا يطالب بعادة شيء، جدد له العمل زين، أي أعطي ثواب عمل، أي أعطي ثوابه ولا يطالب بعادة شيء. مو القول الثاني، القول الثاني الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع إلى الإسلام جدد له العمل، فيعطي ثوابه ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج. وهذا القول هو الذي اختاره إمام نوري رحمه الله عليه. ما القول الثالث؟ القول الثالث بكل حال حبط عمله كل السابق، أي لا يجد ثوابه ولو رجع إلى الإسلام، لا يجري ثواب عمله ولو رجع إلى الإسلام، ويطالب بالإعادة، لا يعطى ثواب عمله ويطالب بالإعادة. وكذلك القول الرابع من حبط عمله، أي لا يجري ثوابه زين ولا يطالب بالإعادة إلا الحج. هاي الأقوال. القول الثاني هو القول الأول، لكن يستثنى ماذا؟
1: حي.
0: إلا الحج. والقول الثالث إن عكس

0: القول الأول. من القول الثالث عكس القول الأول، هو القول الأول. القول الأول الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع زين جدد له العمل، أي أعطي ثوابه ولا يطالب بإعادة شيء. هيك مدة. قال إن أكون حال حبط عمله ولا يجد ثوابه زين ويطالب بالإعادة. هذا القول الثالث من عكس القول الأول. زين، ما القول الثالث؟ الرابع، لا يجد ثوابه زين ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج. واضح هذه أخواني. لكن مثلا لو سألناك سؤال مثلا، ها المشرك المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة ما أتى به في حال إسلامه قبل ارتداده؟ تقول لكم ثلاث أقوال، ما كذلك فيه؟ ثلاث أقوال. هذا السؤال عن إيش؟ عن الإعادة. طيب السؤال الثاني، هل يجد ثواب عمله ولا لا؟ تقول ثلاث أقوال ولا أربع ولا قولين؟ قولين بس. قيل يعطى ثواب، يجد له العمل يعطى ثواب، قيل لا. لكن هذه الإعادة فيها ثلاث أقوال. لكن لو سألناكم من ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة ما أتى به في حال إسلامه قبل ارتداده، وهل يجد ثواب عمله ولا لا؟ كم قول؟ أربعة أقوال. طيب إذا كنتم فاهمين الموضوع ممكن تأتي بالأقوال الأربعة. إبراهيم تأتي بها أنت؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: القول الأول أن الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع إلى الإسلام جدد له العمل أي أعطي ثواب عمله ولا يطالب بإعادة شيء. القول الثاني بأن الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع أيضا جدد له العمل أي أعطي ثواب عمله ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج. القول الثالث بأن عمله السابق قد حبط أي لا يجد ثوابه. نعم. ولو رجع إلى الإسلام ويطالب. نعم. بالإعادة.
0: يطالب بالإعادة.
1: نعم.
0: تقول الكلام إذا رجع، ما هو لو رجع؟
1: نعم.
0: السؤال تقول الكلام إذا رجع إلى الإسلام هل يجد ثواب عمله وهل يطالب بالإعادة؟ هذا قول الثالث مرة ثالثة.
1: نعم. حبط عمله. نعم. أي لا يجد ثوابه ويطالب بالإعادة.
0: ويطالب بالإعادة.
1: نعم.
0: نعم.
1: القول الرابع حبط عمله أي لا يجد ثوابه ولا يطالب بالإعادة إلا الحج.
0: إلا الحج.
1: نعم.
0: طيب إيش الفرق بين القول الثاني وبين القول الثاني والأول؟ بين القول الأول وبين القول الثاني.
1: استثناء الحج.
0: مروان.
2: نعم.
0: إيش الفرق بين القول الثاني والأول؟
2: في القول الثاني استثناء الحج.
0: الحج. لا يطالب بإعادة شيء إلا الحج.
2: إلا الحج.
0: والأول؟
2: لا يطالب بإعادة شيء.
0: طيب.
2: أبد.
0: إيش الفرق ما بين القول الثالث والأول؟
2: نعم شيء.
0: تفضل عمار.
3: القول الثالث يحبط عمل.
0: القول الثالث مغاير القول الأول ولا وافق القول الأول؟
3: مغاير.
0: وإنما ضد عكسه. مكتئب. لأن إذا قال إيش يجري ثواب عملي من الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع جد له العمل أيعطيه ثوابه. مكتئب. ولا يطالب بالإعادة، وهذا بالعكس قال حبط عمله.
3: نعم.
0: ولا يجري ثوابه. مكتئب.
3: يطالب.
0: زين ويطالب بالإعادة. زين. طيب الوقت الآن انتهى، الآن وقفنا في العارض الرابع، كذاك من عارضه لغماه، قيل ومن عارضه الرياه، لكن استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. واضحة؟ طيب إن شاء الله نأتي بالرابع. إذا بغينا نعرف الرابع، ما هو الرابع؟ نقول لغمة فقط؟ لا. إيش بقول؟ زوال العقل، سواء كان بإغماء أو بجنون، قال بعضهم أو بنوم، مثلك أو صرع أيضا، زوال العقل. شئت الكلام عليه إن شاء الله. زين، لكن تتصور المسائل التي ذكرناها. زين، نبغى نسألكم عنها في الدرس الآتي إن شاء الله. زين، إذا كان ما واضحة، إذا كان ممكن نأتي بها مرة أخرى. إذا كان ما واضحة. زين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله واثنا منا وآثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي

بأس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تقوى الله في ظلال سورة

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بفضل الله ونور هداه سبحانه، جعل لنا من سوره الكريمة كهفا نأوي إليه مطمئنين، مستظلين بظلال رحمته آمنين. تتجلى سورة الكهف منهاجا إيمانيا يفيض بما يوجه المتدبر لسلوك سبيل نجاته من الفتن، وتظهر فيها تلك المعالم العملية لتقوى الله تعالى، اعتبارها عاصما من التيه في ظلمات الحياة، إذ تربي آياتها الكريمة وقصصها الحق بتلك المواقف العملية التي تعزز في النفوس تحيزها الدائم لربها تعالى، فتتعلق به في أحلك ظروفها وأصعب مواقفها. فهؤلاء فتية الكهف، قد ربط الحق على قلوبهم، كانت تقواهم تظهر في صدق لجوئهم وفرارهم بدينهم، فوجدوا في الكهف ما نشر الله لهم من رحمته. فتظهر للمتدبر كيف أن التقوى قوة نفسية تمنح أصحابها الثبات أمام جبروت الباطل، فمن اتقاه تعالى جعل له من أمره يسرا. وفي قصة صاحب الجنتين يلحظ المتدبر كيف غابت التقوى، فحل الغرور في قلب ذلك الغافل، وظن أن عطاء الله استحقاق له لا يبيد، ولو لزم تقوى الله لاستشعر منته وفضله ولرد الفضل إليه، لكن غفلته حجبته عن المنعم، فلم يجعل تلك النعم وسائل للطاعة شكرا لواهبها، فأحيط بثمره وندم مقلبا كفيه. وحينما يصحب المتدبر موسى في رحلته مع العبد الصالح عليهما السلام متدبرا أحداثها، يدرك أن التقوى تعزز الإيمان بقدر الله واليقين بما وراء قضائه، كما تلفت انتباهه إلى أنها دافعة لموسى لينكر على العبد الصالح ما يراه من منكر الفعل فيما يبدو له ظاهرا، فهو نبي أمين لا يقبل بسوء الفعل مهما كانت منزلة فاعله. وفي تدبره لمواقف ذي القرنين عليه السلام تتجلى له التقوى في عظمة تمكين ذلك القائد العادل، فقد آتاه الله الأسباب فلازم التقوى وما طغى، وانبرى مسخرا ما أوتي لإقامة العدل وإغاثة المحتاجين، على تواضع واعتراف بأن إنجازه رحمة من ربي. وحينما حملت السورة البشرى في أوائلها لمن يعملون الصالحات، وتلك تجليات التقوى، ختمتها بالتأكيد على أن رجاء الله في الآخرة يقتضي عملا صالحا، لتكون سورة الكهف الكريمة برهانا على أن التقوى يدل عليها العمل وليست بالادعاء. هنا مأوى لنا كهف، هنا رحمة، هنا لطف، فلا قلق ولا خوف، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه العظيم الذي يجمع بين جزالة مبانيه ولطافة معانيه، آخذا بمجامع القلوب بيانا، محيرا العقول إحكاما وإتقانا.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 85 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط فلا يخفف عنهم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متضمن معنى الشرط، خافض لشرطه منصوب بجوابه، فالظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والعامل فيه أو ناصبه جوابه، والجواب فلا يخفف عنهم. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بالفعل يخفف، فلا يخفف عنهم إذا رأوا العذاب. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل يخفف، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل يخفف. رأى الذين ظلموا العذاب جملة فعل الشرط، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، وألف رأى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من الفعل رأى واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. والرؤية هنا بصرية، ولذلك يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، لأن رأى التي تتعدى إلى مفعولين هي رأى القلبية أو رأى العلمية، وهي أخت ظن. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وصلة الموصول ظلموا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ظلموا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الضمير وهو الواو محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الضمير وهو الواو واللام من كلمة العذاب، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. والجملة الفعلية ظلم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول الذين في محل رفع. العذاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية رأى الذين ظلموا العذاب في محل جر مضاف إليه، فإن أذى بل فإن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، ويلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من يقول باسمية لما، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فإن الحدث المذكور بعد إذا يقع في المستقبل، بخلاف إذ التي تكون في الغالب ظرفا لما مضى من الزمان. فلا يخفف عنهم جملة جواب الشرط، وقد صدرت بالرابط وهو الفاء. الفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يخفف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبني لما لم يسم فاعله، والفعل المبني لما لم يسم فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة العذاب. عنهم جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر عن متعلق بالفعل يخفف، فلا يخفف عنهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل يخفف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل يخفف. والجملة الفعلية فلا يخفف عنهم لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب اقترن الجواب برابط أو لم يقترن. والجملة الظرفية إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم يجوز أن تكون معطوفة على الجملة ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة الشرطية جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. ولا هم ينظرون جملة معطوفة على جملة جواب الشرط، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وخبر المبتدأ ينظرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. ينظرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو مبني لما لم يسم فاعله، والفعل المبني لما لم يسم فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل هو الضمير وهو واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية ينظرون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم. والجملة ولا هم ينظرون لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جملة جواب الشرط غير الجازم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 86 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هذا الأسلوب أسلوب شرط أيضا، وهو معطوف على أسلوب الشرط الذي قبله، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو متضمن معنى الشرط، وإذا منصوب بالجواب فالعامل فيه الجواب أو هو متعلق بالجواب، فالظرف إذا متعلق بالفعل قالوا، قالوا إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الفعل قالوا والظرف إذا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل قالوا. رأى الذين أشركوا شركاءهم جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، وألف رأى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من رأى واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وصلة الموصول أشركوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أشركوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية أشركوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. ورأى هنا بصرية فتتعدى إلى مفعول به واحد وهو شركاءهم، على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

الحق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا نزال متواصلين وحديثنا موصولا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 16 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تبين أبشع جريمة ارتكبت في الاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى، حيث نسب له بعض خلقه ولدا له جهلا وسوء فهم وأصر على ذلك.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتبين ما تبقى منها؟
2: أتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها ضلالة عظيمة تدل على جهل قائليها، وأن عقولهم لم تصل إلى إدراك عظمة الله سبحانه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: كيف نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه عندما قالوا اتخذ الله ولدا؟
2: في هذه الآية أتى بثلاثة براهين تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يليق أن ينسب إليه الولد.
3: وما هي هذه البراهين يا أستاذنا؟
2: أولا قوله تعالى سبحانه، فهي كلمة تنزيه تعني إثبات كل كمال لله ونفي كل نقصان عنه. واتخذ الولد في العادة للتكميل أو للحاجة إليه، فالشخص يلد إما أن يكمل نفسه، وإما أن يعانى بالولد، وإما أن يكون الولد له امتدادا بعد ذلك. والله غني عن ذلك كله، فنزه نفسه بقوله سبحانه. هذا هو البرهان الأول.
3: فما البرهان الثاني يا أستاذنا؟
2: البرهان الثاني قوله سبحانه بل له
1: ما في السماوات والأرض،
2: أي له ملكا واختصاصا، فكيف يليق به الولد؟ لأن الولد لا يملك، وإنما الولد عنصر من الوالد ومن الوالدة، امتداد لهما. فما دام الله مالكا ملكا حقيقيا لما في السماوات والأرض، كيف ينسب إليه الولد؟ فالولد لا يكون مملوكا لوالديه، كما أن الوالدين لا يملكهما الولد.
3: فما البرهان الثالث يا أستاذنا؟
2: كل له قانتون، أي كل مملوك وكل مخلوق مطيع لله، مطيع خاضع خضوع خوف
1: لعظمة الله سبحانه وتعالى،
2: وخضوع طاعة ابتغاء ثواب وخوف عقاب. أما الولد فقد لا يكون، بل لا يكون بهذه الحالة مطيعا في كل الأحوال رغبة ورهبة لوالديه، وأنه سائر في دائرة ملكوته. فكل ما في السماوات والأرض وكل السماوات والأرض وكل عاقل أو غير عاقل مطيع لله خوفا ورجاء.
1: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا يا أستاذنا لاتخذ مما يصطفي،
2: كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فلا يحتاج إلى أن ينسب إليه خلقه الولد وأن يختاروه له، ولكنه نزه نفسه عن ذلك كما قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فنزه نفسه وقال سبحانه هو الواحد القهار.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى سبحانه؟
2: تنزيها له عن كل ما لا يليق به، وفي مقدمة ذلك نسبة الولد إليه.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: سألك أخي داود عن قوله سبحانه، وأنا أسألك عن كلمة بل. لماذا أتت هذه الكلمة؟ وهل هناك أمثلة لها في لغة العرب؟
2: كثيرا ما تقع بل للإضراب، وذلك إبطال لما قبلها وإثبات لما بعدها. فقوله سبحانه بل إضراب عن الكلام السابق، وانتقال مما أثبتوه له من نقصان، حيث قالوا اتخذ الله ولدا ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، فهي إضراب تفيد إبطال ما قبلها وهو اتخذ الله ولدا. أما سبحانه فلا يتسلط عليه هذا الإبطال، لأنه برهان مستقل بنفسه مبين للتنزيه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى بل له ما في السماوات والأرض؟
2: المراد من ذلك إثبات كل شيء لله استحقاقا واختصاصا وملكا، فهو مالك السماوات والأرض وما فيها، فهو مالك للسماوات والأرض وما فيها وما بين السماوات والأرض، بمعنى أن ملكه محيط بكل الأقطار بكل جوانب الوجود، فالسماوات والأرض وما فيها ومن فيها لله وحده، وهذا ما يعقله الناس في الموجودات السماوات والأرض.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن معنى القنوت وأصل اشتقاقه؟
2: يقال قنت يقنت قنوتا فهو قانت ومقنوت إليه. القنوت الخضوع المطلق والطاعة التامة خوفا ورجاء. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
1: وقوموا لله قانتين،
2: أي مطيعين خاضعين ذليلين. وقال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي من يطع منكن لله ورسوله. فالقنوت الطاعة التي مصدرها القلب، وتحقق هذه الطاعة الأركان والجوارح. فالقنوت مصدره الخوف والرجاء، ثم تحقق هذا الخوف والرجاء الأركان والجوارح بالطاعة. فالقنوت الطاعة التامة. قد لا يطيع الولد والديه، والله يقول كل له قانتون. إذن هذا برهان ينفي أن يتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى كل له قانتون؟
2: المراد من هذا تعميم كل مخلوق أنه مطيع لله، جماداتها وحيواناتها كل المخلوقين وكل المخلوقات من عقلاء وغيرهم.
3: إذن لماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن كل هذه المخلوقات في السماوات والأرض بقوله قانتون، وهو جمع مذكر سالم،
2: مع أن هناك جمادات؟
3: نعم،
2: وعادة يكون هذا الجمع للعقلاء، لأنه يجمع به كل وصف لمذكر عاقل. إن هذا سؤال وجيه. أولا فيه تغليب العقلاء على غيرهم وتشريف العقلاء على غيرهم، فوصف الكل بالعقل أو بما يقتضي أن هناك عقلا، على أن السماوات والأرض قد يكون لها تمييزا، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده
1: ولكن لا تفقهون تسبيحهم،
2: وقال قالتا أتينا طائعين. فهنا هذا الوصف، وهو الذي وصف للعقلاء، غلب على كل من له صلة بالخلق من مخلوقات الله تعالى، أي كل مخلوق لله من سماوات وأرض وملائكة وكل شيء من كل شيء خلقه الله.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 17 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا نتلذذ بالحديث عن أصدق الحديث، وهذا المشهد العظيم في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه. ووصلنا إلى قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكرنا أن علماء التفسير ذكروا في قوله تعالى: وما تدعون من دون الله، أي وما تعبدون، ثم ذكر دعاءه لله عز وجل وقال: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، أنت أيها المسلم لا تشقى بالدعاء، لا تشقى بالدعاء، وكيف تشقى بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. هكذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري. كيف تشقى بالدعاء؟ إذن الحديث أن هذا الإنسان المسلم، قال: ما من مسلم، إذن أي مسلم، ولكن هنالك شروط. الشرط الأول: ما لم يدعو بإثم، فمن هذا الإثم أن يدعو أن يتمكن من معصية. يعني تخيل إنسان مثلا يدعو الله عز وجل أن يتمكن من السرقة، أو يتمكن من القتل، أو يتمكن من الحصول على مخدرات، أو من التغرير بالبنات مثلا ونحو ذلك. إذن لا يمكن أن تدعو الله مع الإثم، أن يدعو بإثم. إذن هذا لا تنطبق عليه الشروط. وتلاحظ هنا أن يعني ذكر لشرطين فقط دون كثرة شروط. هذا الشرط الأول. ما الشرط الثاني؟ ولا قطيعة رحم. سبحان الله، أصلا قطيعة الرحم أليست من الإثم؟ هي من الإثم، لكن هنا يخصها الله عز وجل، يخصها الله عز وجل في ذكر الإثم. فإذا يذكر هنا عموم ثم يذكر خصوص، يذكر الإثم بشكل عام. قد يكون هذا الإثم كما مثلنا عليه، وقد يكون هنالك أمثلة كثيرة كثيرة جدا، ثم يأتي ويذكر إثما خاصا وهو قطيعة الرحم، وذلك لخطورة الأمر، لأن قطيعة الرحم نوع من أنواع الفساد. نعم، وهذا المفسد مستحق للعن. نحن لو نظرنا في آيات القرآن الكريم لوجدنا ذلك. فالله عز وجل يقول في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وقال في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله. ونلاحظ هنا ذكر قطيعة مع الفساد في آية البقرة وفي آية الرعد وفي آية محمد. وفي سورة محمد وفي سورة الرعد يقرن ذلك باللعن. في سورة الرعد: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لأجل يعني أن يكون حاضرا قضية صلة وصلة الرحم والخطورة البالغة في قطيعة الرحم، نسأل الله تعالى العافية. أيها الأعزاء، سنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن دروس وعبر من مشهد قرآن في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: صدق الله العظيم. كنا مع آيات بينات من كتاب الله الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: حميد.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.